0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بن زحيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000. نحييكم ونرحب بكم في برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة، ساعة إخبارية حتى تمام الثامنة، نتابع وإياكم فيها آخر الأخبار وأبرز الملفات والمستجدات. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106 فارز 3 FM.
1: صباح الخير للطالع يواج قوة الطول.
0: هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج.

اليوم هو الأربعاء 20 من مايو أيار لعام 2026 الموافق 3 ذو الحجة لعام 1447 هجرية. في توقعات حالة الطقس هذا النهار متابعينا، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة تصل في القدس المحتلة وبيت لحم اليوم إلى 23 درجة مئوية. غدا الخميس تتوقع الأرصاد انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة وأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفة في بقية المناطق، الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. ونهار الجمعة تبقى الأجواء غائمة جزئيا ولطيفة في معظم المناطق، ارتفاع على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح يوم الجمعة الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، تعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت. فيما يتعلق بأسعار العملات مقابل الشيكل، الدولار يصرف الآن بشيكلين واثنتين وتسعين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل واثنتي عشرة أجورة، واليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وتسع وثلاثين أجورة. وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.

0: نتابع معكم أحوال الطرق حتى هذه اللحظة. محافظات الجنوب: الكونتينر سالك، الشغراب والنشاش والمنشية وفرش الهواء سالك أيضا. ما يتعلق بمراح رباح والفحص ورأس الجورة والنبي يونس وسعير والفوار والعروبة وبيت العجور مغلقة جميعها حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها. منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، النبي صالح تفتيش للخارج، كفر عقب كثافة سير، قلندية كثافة سير للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، مفترق عناتة كثافة سير، بوابات حزمة مغلقة، والعيزرية أزمة باتجاه الشمال. باقي المناطق والحواجز والبوابات هذه اللحظات سالكة. فاصل قصير متابعينا ونعود لنبدأ وإياكم في أولى ملفاتنا الإخبارية.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم في برنامج هذا الصباح الإخباري نتابع آخر الملفات والمستجدات في هذا الصباح. البداية ستكون من قطاع غزة واستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد استشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف استهدف سيارة مدنية غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن مسيرة استهدفت سيارة في شارع الشهداء بحي الرمال غربي مدينة غزة، وما أدى إلى استشهاد مواطن وعدة إصابات.

يأتي ذلك في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ بلغ إجمالي الشهداء منذ سريانه في 10 أكتوبر تشرين أول الماضي 880 شهيدا وأكثر من 2600 مصاب.

حماس ترفض تقرير مجلس السلام لمجلس الأمن وتقول إنه يحتوي مغالطات تعفي الاحتلال وتعرقل وقف النار. فقد رفضت حركة حماس ما ورد في تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أنه احتوى على جملة من المغالطات التي تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعطيلها لموجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها وإصرارها على تجاوزها والتركيز على مسألة نزع السلاح. ووصفت الحركة في بيان الزعم بأنها تشكل العقبة أمام البدء في إعادة الإعمار في غزة بأنه ادعاء باطل ومشوه للحقيقة، مشيرة إلى أن هذا الادعاء يتجاهل عدم التزام الاحتلال بغالبية تعهداته واستمراره في فرض القيود على المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية في غزة لمنع حالة التعافي.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يفيد بتراجع خطير في عدد شاحنات المساعدات الداخلة لغزة. وزير مالية الاحتلال اليميني المتطرف بيتسلائيل سموتريتش يعلن عن تلقيه إخطارا يفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب إصدار مذكرة توقيف سرية بحقه، مؤكدا أنه سيرد على ذلك بشن حرب على السلطة الفلسطينية.

وأشار سموتريتش إلى أنه أصدر تعليمات بإخلاء قرية الخان الأحمر البدوية القريبة من القدس المحتلة في إطار ما وصفها بإجراءات ضد السلطة الفلسطينية التي قال إنه سيعلن الحرب عليها. وخاطب سموتريتش الصحفيين قائلا خلال مؤتمر صحفي إن السلطة أشعلت حربا وستواجه حربا، في غضب أو في تعبير عن غضب إسرائيلي مما تعتبره دعما فلسطينيا للتحركات القانونية الدولية المتعلقة بالحرب في غزة. وذكر بأنه لتحقيق هذا الهدف استخدم صلاحياته كوزير للمالية ووزير في وزارة الجيش لإصدار أمر بإخلاء الخان الأحمر بما من شأنه الإضرار بالسلطة الفلسطينية. في لاهاي امتنع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن التعليق مشددا على سرية الإجراءات، بينما كانت المحكمة أكدت في وقت سابق استقلالية المدعي العام واعتماده على معايير النزاهة عند اختيار القضايا التي يحقق فيها. ردا على قرار إخلاء الخان الأحمر قال المسؤول واصل أبو يوسف إن قرار الإخلاء خطير جدا، داعيا إلى موقف دولي حازم لوقف ما اعتبره مزيدا من الجرائم. من جانبه قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن توقيع الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريتش على أمر الدفع باتجاه إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التهجير القسري التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويكشف بصورة فاضحة إصرار حكومة اليمين الإسرائيلي على المضي قدما في تنفيذ مشاريع الضم والتوسع الاستعماري وفرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد شعبان في بيان صدر عن الهيئة أن استهداف الخان الأحمر يأتي في سياق مشروع استعماري استراتيجي طويل الأمد يستهدف المنطقة الشرقية من القدس، والتي تسعى دولة الاحتلال من خلاله إلى خلق تواصل جغرافي استعماري كامل يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويقضي عمليا على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

إسرائيل تعترض أسطول الصمود وعشرات الناشطين يضربون عن الطعام. فبعد أيام من الإبحار باتجاه غزة لكسر الحصار، انتهت رحلة أسطول الصمود العالمي باعتراض إسرائيلي كامل للسفن المشاركة واحتجاز مئات الناشطين في المياه الدولية. ووصف الأسطول أو فيما وصفه الأسطول بأنه أعمال قرصنة وانتهاكا للقانون الدولي. وهاجمت البحرية الإسرائيلية في وقت سابق القوارب المتبقية من الأسطول المتجه إلى قطاع غزة، وبدأت بالاستيلاء عليها في المياه الدولية. وبعد ساعات من سيطرتها على عشرات القوارب الأخرى واعتقال مئات الناشطين المشاركين في الحملة الرامية إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، وزارة خارجية الاحتلال أعلنت مساء أمس السيطرة على جميع سفن الأسطول ونقل مئات الناشطين الذين كانوا على متنها إلى سفن إسرائيلية بعد يومين من الهجمات المتواصلة التي نفذتها البحرية الإسرائيلية ضد الأسطول في المياه الدولية. وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن أسطول الصمود لم يكن سوى استعراضا دعائيا في خدمة حماس. في المقابل أعلن أسطول الصمود أن جميع السفن المشاركة في الأسطول تعرضت للاعتراض من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، واصفا بما جرى بأنه عملية اختطاف غير قانونية في المياه الدولية. وأوضح الأسطول أن عدد المشاركين بلغ 428 ناشطا من 44 دولة كانوا على متن نحو 50 سفينة، من بينهم 78 مشاركا يحملون الجنسية التركية، إضافة إلى 7 ناشطين آخرين يحملون الجنسية التركية إلى جانب جنسيات مزدوجة.

وفي تطور لاحق، أعلن أسطول الصمود العالمي دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل إسرائيل وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وطالب الأسطول بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، داعيا الحكومات إلى إدانة ما وصفه بأعمال القرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن مقاتلا من حزب الله فتح النار صباح أمس على الضابط الإسرائيلي في منطقة القوزح جنوب لبنان وقتله على الفور وانسحب من المكان. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن عملية إطلاق النار وقعت في منطقة بعيدة عن الحدود بكيلومترين ونصف فقط، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

من جديد أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. لازلنا وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة. نرحب بكل من ينضم إلينا للاستماع في هذه اللحظات لأثير الأولى في بيت لحم. ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000 تشير إلى 3 دقائق بعد 7:30. أهلا ومرحبا بالجميع.

إلى ملف محلي جديد. فقد دعا نقيب المحامين فادي عباس الحكومة ممثلة برئيس الوزراء إلى دعوة النقابات التي أعلنت الإضراب إلى حوار وطني شفاف ومفتوح يوازن بين المطالب النقابية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومؤسساته. وقال عباس إن على الحكومة أن تبادر فورا إلى إطلاق هذا الحوار في إطار نقاش بناء يراعي المصالح الوطنية العليا ويعزز اللحمة الداخلية. وأضاف أن الشعب ومؤسساته يواجهان مفترق طرق يستوجب التكاتف وتفويت الفرصة أمام ما وصفه بالمشاريع التصفوية. وتتسع رقعة الإضرابات والاحتجاجات في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة بعد دخول نقابات مهنية وقطاعات متعددة في مواجهة مفتوحة مع الحكومة على خلفية أزمة الرواتب والمستحقات المالية. وتتهم النقابات الحكومة باتباع سياسة تمييز في صرف الحقوق المالية لبعض الفئات دون غيرها، ما أدى إلى حالة غضب واسع بين الموظفين العموميين والعاملين في قطاعات حيوية من أبرزها الصحة والهندسة والتعليم والخدمة المدنية.

المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب تحث على إجراء تحقيق بالانتهاكات داخل سجون الاحتلال. في العناوين الإخبارية أيضا التي نتابعها وإياكم في الوكالات الإخبارية هذا الصباح، وفاة طفل بحادث دهس في بلدة السموع بالخليل والشرطة تحقق. إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، ومستوطنون يختطفون مواطنا ويعتدون على آخرين في هجوم على تجمع المعازي قرب القدس. الخارجية الفلسطينية تدين اعتراض سفن أسطول الصمود واحتجاز النشطاء، وتعتبر ذلك جريمة جديدة للتغطية على جرائم الإبادة والتجويع الإسرائيلية وحصار غزة.

في تطورات الملف المتعلق بإيران، صحيفتها آرتس أفادت قبل قليل نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال بأن الجيش الإسرائيلي تفاجأ من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها أمس إنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران. وأضافت مصادر جيش الاحتلال أنهم كانوا يتوقعوا أن يجري التنسيق للهجوم على إيران بشكل مباشر وواسع مع إسرائيل. مصادر أمنية إسرائيلية قالت للصحيفة إن تجدد الهجمات الأمريكية على إيران سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى مشاركة إسرائيل في القتال. وشككت المصادر الأمنية الإسرائيلية في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة للقتال مجددا. في هذا السياق قالت صحيفة إسرائيل هايوم إن المحكمة قبلت طلب نتنياهو وألغت جلسة شهادته المقررة اليوم في محاكمته بسبب ما أسمته إملاءات وظروف أمنية. المصادر الإسرائيلية قالت إن التأهب الأمني في أعلى مستوياته منذ توقف القتال الشهر الماضي، وسط مخاوف من أن تدفع تصريحات ترامب وحديث الحرب الجانب الإيراني لسوء تقدير وشن ضربة استباقية.

وفي هذا السياق تبقي التقديرات الإسرائيلية احتمالات استئناف الحرب على إيران قائمة رغم إعلان الرئيس الأمريكي إرجاء اتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة جديدة وسط حالة استنفار غير مسبوقة في إسرائيل وتحضيرات مشتركة مع الولايات المتحدة تحسبا لتجدد العمليات العسكرية خلال أيام. وبحسب ما أفادت القناة 12 العبرية الليلة الماضية، فإن التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أن المسألة لم تعد تتعلق بما إذا كانت الحرب ستتجدد، بل بموعد استئنافها، في ظل قناعة لدى مسؤولين إسرائيليين بأن ترامب بات أقرب إلى خيار العمل العسكري إذا لم تطرح طهران مبادرة جديدة تلبي مطالب أمريكا. وفي السياق، عقد نتنياهو يوم الاثنين مساء اجتماعا أمنيا مصغرا استمر لنحو 5 ساعات بمشاركة رئيس الأركان وقائد سلاح الجو ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات إلى جانب كبار قادة المؤسسة الأمنية لبحث الاستعدادات لاحتمال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران. قالت القناة إن هدف الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الأخيرة هو الوصول إلى جاهزية كاملة تحسبا لسيناريو استئناف الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل إعداد خططها العسكرية بالتوازي مع المشاورات الأمريكية. ونقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إعلان ترامب تأجيل العملية العسكرية زاد من تقييده سياسيا، معتبرين أنه سيكون مضطرا لتنفيذ ضربة بصيغة ما إذا لم يطرأ تغير جوهري على الموقف الإيراني.

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن عددا من كبار القادة الخليجيين بمن فيهم بعض الدول أو قادة الدول الذين وردت أسماؤهم مباشرة في تصريح ترامب الذي قال فيه إنه أرجأ الضربة التي كان من المقرر أن يشنها على إيران يوم أمس بناء على طلب من قادة الخليج. هؤلاء القادة وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نفوا تصريحات ترامب وقالوا إنهم لم يطلبوا منه تأجيل الهجوم على إيران. حسب التقرير فقد أبلغ العديد من كبار القادة الخليجيين بمن فيهم بعض الذين وردت أسماؤهم مباشرة على لسان ترامب معاونيهم بأنهم لم يكونوا على علم بخطة استئناف الهجمات ونفوا بشدة أنهم طلبوا من ترامب تأجيل استئناف الحرب.

في ذات السياق قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إنه نتيجة أو إن نتيجة الحرب على إيران حسمت منذ يومها الأول، مضيفا أن خطتهم لم تكن سوى مجرد خيال طفولي ساذج لا يتعدى كونه أوهاما ارتجالية كتبت على عجل على ظهر منديل ورقي وفق تعبيره. وأتى تصريحه تعليقا على ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز بشأن خطة أمريكية إسرائيلية كانت تقضي بالاعتماد على الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد لتغيير النظام في إيران.

0: ونقلت الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أحد الأهداف المبكرة للحرب في إيران كان تنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد زعيما للبلاد. وذكرت الصحيفة أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منزل أحمدي نجاد في طهران كانت جزءا من جهد لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية ووضعه في السلطة. ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة استهدفت قتل الحراس المكلفين بحماية أحمدي نجاد ضمن خطة لإطلاق سراحه. ولم تلحق الضربة أضرارا جسيمة بمنزل نجاد، لكنها استهدفت نقطة التفتيش الأمنية عند مدخل الشارع. فاصل ونعود متابعينا، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحن وإياكم على الهواء مباشرة نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري.

نواصل في قراءة العناوين الإخبارية البارزة هذا الصباح. أسطول الصمود يؤكد أن إسرائيل اعترضت جميع سفنه مجددا واختطفت متطوعين. قطر تجدد دعم مفاوضات إسلام أباد وتدعو لفتح مضيق هرمز. مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن تعهدات إعمار غزة بلغت 17 مليار دولار والتكلفة المطلوبة 71 مليار دولار. 16 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية جنوبية لبنان أمس.

خلال ساعات قليلة جرائم العنف تحصد قتيلين من شفا عمرو واللد وإصابتان خطيرتان في الطيبة وجسر الزرقاء في الداخل المحتل في ظل استمرار تقاعس شرطة الاحتلال عن كبح الجرائم أو ملاحقة الجناح.

المرشد الأعلى الإيراني يقول إن أحد إنجازات الحرب الأخيرة هو ارتقاء إيران إلى مصاف الدول العظمى المؤثرة. الجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة في حال استئناف الحرب على إيران. الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن اعتراض 6 طائرات مسيرة حاولت استهداف أهداف حيوية في البلاد.

تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يؤكد أن إسرائيل احتلت 1000 كيلومتر مربع من الأراضي العربية بعد 7 أكتوبر. وفق التقرير فإن أكثر من نصف المساحة التي تم احتلالها تقع في جنوب لبنان، أما بقية المساحة من 1000 كيلومتر التي تم احتلالها فهي مقسمة بين قطاع غزة وسوريا.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يتهرب من المسؤولية عن غارة أوقعت 155 قتيلا بمدرسة إيرانية في الضربة الافتتاحية على إيران خلال الحرب.

تقرير لخدمة الأبحاث للكونغرس الأمريكي يظهر أنه تم تدمير أو تضرر 42 طائرة أمريكية أثناء الحرب مع إيران، معظمها من الطائرات المسيرة.

الصحة في غزة تطالب بتسريع الإجلاء الطبي لآلاف المرضى والجرحى. حزب الله يعلن تنفيذ 20 هجوما على مواقع وآليات إسرائيلية.

وزارة الخزانة الأمريكية تدرج عددا من المنظمات والأفراد على لائحة العقوبات، بينهم ناشطون في أسطول الصمود ورابطة علماء فلسطين ومنظمة صامدون بدعوى ارتباطهم بحركة حماس.

جرحى وأسرى محررون يعتصمون منذ أيام أمام مقر الوزراء وسط مدينة رام الله للمطالبة بإعادة صرف مخصصات مالية كانوا يتقاضونها وتم وقفها منذ أشهر.

0: كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تنشر مقطع فيديو يوثق تفاصيل عملية نوعية نفذت من المسافة صفر في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كاشفة عن هوية منفذها وهو الشهيد طارق نصر الله لبريم. ويوثق الفيديو جانبا من المعارك التي خاضها لبريم أحد مقاتلي كتيبة أسد الله حمزة الشرقية التابعة للواء خان يونس، إلى جانب مشاركته في كمين الزنة وعملية اقتحام الموقع العسكري الإسرائيلي المستحدث شرق المدينة جنوب قطاع غزة. كما كشف المقطع المصور تفاصيل محاولة أسر جندي من داخل جرافته العسكرية خلال اشتباكات دارت من المسافة صفر شرق خان يونس، حيث ظهر الشهيد لبريم وهو يصرخ في وجه الجندي أثناء محاولة سحبه من الآلية العسكرية قبل أن تنتهي العملية بمقتل الجندي. بهذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز سيليزيان للتدريب المهني. مركز سيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

جديدة من برنامج يوم جديد اليوم الأربعاء 20 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الأعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح، أهلاً.

0: صباح الخير وصباح جميل نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء مستمعي يوم جديد. صباح الخير لكل مستمعينا الأعزاء أينما كانوا أينما تواجدوا، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، حيث نبدأ يومنا بكلمة طيبة وأمل جديد ونفحات من التفاؤل تملأ القلوب. في هذا الصباح الجميل نتمنى أن يكون هذا اليوم يوما مليئا بالنجاح والراحة والابتسامة. في حكمتنا لليوم الكلمة الطيبة: شمس تشرق في قلوب الآخرين فلا تبخلوا بها على الجميع. صباح الخير.
1: يلي معانا الكروان غدا وصحانا وصحانا.
0: صباح الخير للي معانا واللي مش معانا يا صالح.
1: يلي معانا اللي معانا الكروان غدا وصحانا.
0: بس الصباح الجميل للي معانا، للمستمعين اللي بيسمعون على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. الشمس طلعت والأمل طلع، وبداية يوم تفاؤل جديد، إرادة وأمل. صباح الخير.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات في المحافظة، صباح الخير أبو المعتز وهرة، صباح الخير لكل شفرية التكاسي في محافظة بيت لحم، يسعد لها الصباح.

هذا كنت متوقع اسمع يا تكس الغرام ولما لحقتهاش وراي سبقتك. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم. ستات البيوت يسعد لي صباحكم. خياطاتنا يعطيكم العافية. وصباح الخير لطلابنا، طلاب المدارس، طلاب الجامعات والهيئات التدريسية جميعا. ربنا يوفقكم ويحميكم طلابنا وينجحكم بهالامتحانات. يسعد لي هالصباح.

0: اليوم خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد رح نناقش واقع النقل والمواصلات في بيت لحم، الالتزام بالقوانين، شكاوي وتحديات الميدان وخطط تنظيم الحركة المرورية. خلال هذا المشوار سنناقش هذا الملف مع المدير العام للنقل نضال سعد.
1: بتسابق الزمن ولا حد بيحصلها.
0: صباح الخير لعمالنا، عمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشتركة، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد لي هالصباح ويعطيكم العافية.

0: لكن
1: والله لا سمرة ولا شقرة ولا حنطية ولا حمرة ولا بنفسجية بتنسي طمارة. القلب لما يريد صعب، ولما يختار الشخص صعب. لا حمرة ولا شقرة ولا سمرة ولا حنطية ولا غير، ما تقوليش ما تقنعنيش تحت الهواء.

من آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم، قوات الاحتلال تغلق منذ ساعات الصباح مدخل جورت الشمعة جنوب بيت لحم. مع ساعات الصباح أغلقت قوات الاحتلال مدخل جورت الشمعة جنوب بيت لحم. أيضا شهدت المحافظة اقتحام لبلدة العبدية شرق المدينة دون أن يبلغ عن أي مداهمات أو اعتقالات. هذا كانت أبرز الأخبار في المحافظة.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء ومتابعي يوم جديد. نبلش من آخر رسالة من أبو حمزة. صباح الخير أم محمد تقوع، من تقوع أم محمد فروخ من تقوع صباح الخير. ندى الشمالي، أم علاء صباح الخير، أم محمد من جبل المكبر يسعد صباحك، صديقة البرنامج علا خلاوي تحياتي لكم جميعا. رح أرجع أفتح الرسائل وأقرأهم رسالة رسالة، حبيت أصب عليكم بشكل سريع. كمان نصب على مستمع يوم جديد ست نادية خليف، يسعد لي صباحك وأتمنى لك نهار سعيد وإن شاء الله تكوني دايما بخير يا رب. ست ليلى، أمين صباح الخير، محمد يسعد هالصباح، أخونا عيسى إعليان يسعد صباحك. كمان خلينا نصبع على أنور زيدان أبو عنان، يسعد صباح الجميع. هاي لعلا.

0: صباحين وحبة على الناس الطيبة جميعا مستمعين ومتابعين. ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، انخفاض طفيف على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، جو لطيف في معظم المناطق ورياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. يوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو لطيف في معظم المناطق، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة في ساعة الصباح. يوم السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 23-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-13، نابلس 24-15، جنين وطوباس 28-17، أريحة والأغوار 33-21، طول كرم وقلقيلي 26-17، غزة وخان يونس 25-19، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 26 درجة، تنخفض ليلا إلى 18 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: من أبرز الأخبار التي يترقبها المواطنين والشارع الفلسطيني وخصوصا الموظفين موظفين القطاع العام حول صرف راتب قبل العيد. الحكومة وزارة المالية ستصدر بيانا تفصيليا حول صرف دفعة من الراتب قبل العيد، ومن المتوقع أن يتم صرف نسبة 50% من الراتب يوم الأحد المقبل. من المتوقع يوم الأحد أن يتم صرف نسبة 50% من الراتب، ولكن نحن بانتظار بيان تفصيلي لوزارة المالية حول صرف هذه الدفعة قبل العيد.
1: بس خلينا نشوف الشغله عن الراتب وعن المعاشات يا حبيبي
0: يا حبيبي.

0: وين الراضي فش
1: فش بدك ياني احكي
0: وين الراضي فش فش
1: لا ان شاء الله ان شاء الله بيتم صرف نسبة من الراتب بداية الأسبوع، يعني من المتوقع أنه الأحد يتم صرف نسبة من الراتب قبل العيد. خلي الناس تعيد يعني، ونسبة نسبة الريحة ولا العدم بقول لك صح؟ هذه هي.

0: طيب أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أذكر بأرقامنا للاتصال والمشاركة على 277-488-82 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 0568-888-3388 مقدمة 972. على هالأيام الله يفرجها على الجميع، بخصوص هالأيام يعني ترامب وضع سقفا زمنيا لإيران. إيران تمتلك فرصة لغاية يوم الأحد لعقد صفقة بحسب الإعلام العبري. معقولة ترجع الحرب بداية الأسبوع؟ إن شاء الله لا، إن شاء الله لا. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الخير، صباح الكلمة الطيبة والأمل الجديد والتفاؤل في يوم جديد.

مستمعينا ومتابعينا لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، دوار طقوع سالك، النشاش والمنشية وبني نعيم سالكات، ترقومي المصانع أيضا سالكة، زيف سالكة، دورة سالكة، أما فرش الهواء تفتيش للخارج، كرمة سالكة، مرح رباح سالكة، الفحص سالك، رأس الجورة مغلقة، النبي يونس سالك، سعير سالكة، الفوار مغلقة، والعروب أيضا مغلقة، وجورة الشمعة أيضا مغلقة. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، مدخل روابي سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عين سينيا سالك، سلواد يبرود سالك، عين الحرمية سالكة، سنجل سالك، بوابة ترمس عيا سالكة، النبي صالح تفتيش للخارج، عبود ونعلين سالكات، دوار مخماس أيضا سالك، أما كفر عقب أزمة للخارج، قلنديا كثافة سير للخارج، وجبع أزمة وتفتيش للخارج، مفترق عناتة أزمة باتجاه الشمال لزعيم سالك، بوابات حزمة البلد مغلقة، العزرية سالك، الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، جمعين مغلقة، زعترة سالك، حوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، وأيضا مفترق جيت سالك، يتسهر سالك، سرة سالك، المربعة أيضا سالكة، بورين سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك للخارج للداخل كثافة سير، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، الفندق سالك، بازاريا سالك، برقة سالك، وطريق الباذان سالك، مدخل قلقيليا سالك، أما عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة اليوم الأربعاء يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

0: مستمعينا ومتابعينا، أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774888 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 0568888388، مقدمة 972.
1: سلم يا
0: هي أغنية ليسا حسب الطلب، خلينا نسمع.

طيب من الأجواء الرومانسية خلينا نروح للأجواء الحماسية والأجواء التحدي. خلينا نروح لأبرز وآخر الأخبار الرياضية. كانت من الدور الإنجليزي حيث توج أرسنال بلقب الدوري مستفيدا من تعثر مطارده مانشستر سيتي ليلة أمس. ومن أبرز مباريات اليوم نهائي الدور الأوروبي بمواجهة تجمع أستون فيلا مع فرايبورغ. وفي الدوري المصري مباراة حاسمة بتوقيت واحد الليلة الساعة 8 مساء حيث يلتقي المتصدر الزمالك مع سيراميكا والأهلي مع المصري. وهذه كانت أبرز الأخبار الرياضية.

0: فيش فقرة ملايين اتناهدك فيها. الله يسهل عليه. خلينا نروح نصب على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. أبلش من رسالة صديقة البرنامج علا خلاوي. صباحك يا رب. طيب سيفي اسمي او من ال... اوكي من الورد. والله من الورد بميز الرسالة يا علا. صباح الخير لإلك. أقرأ الرسالة. شروق الشمس تخبرنا أن أيامنا مهما أظلمت لابد أن تشرق من جديد بجمال آخر. صباح الجمال، صباح الورد، صباح الخير وكل الخير. أحلى صباحين لإلك، يسعد صباحك. شكرا جزيلا، تحياتي. تحياتي لإلك يا علا ولكل زملائك في العمل.
1: أجمل ما بالكون من نظرة لعيون، عيني من نظرة لعيون.
0: هذا صالح بيقول لي من نظرة العيون، ما هي بتغير الصورة. كيف بدي أميز العيون؟

نروح لصديق هالبرنامج أدهم الخطيب من الأردن الشقيق. صباح الخير لأحلى إذاعة، صباح الخير لإلك يا أدهم، تحياتي.

كمان نروح لرسالة أبو حمزة. صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين إلى أحلى مذيعة، مذيعة راديو بيت لحم 2000. ما شاء الله عليك، والله إنك بتعطينا دفعة لقدام. الحمد لله، نشكر الله يعني هالرسالة الجميلة. شكرا، وإن شاء الله دائما أكون عند حسن ظن الجميع يا رب. يسعد صباحك.

نروح لرسالة أم محمد فروخ من الطوع. أقرأ الرسالة. صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. صباح الخير لمن نهض وتذكر فبادر بالتحية وبث أروع الحروف والكلمات. يسعد صباحك وقلبك يسعد صباحك. صباحك ورد فل أم محمد فروخ، تحياتي لألك، سعيدة، شكرا جزيلا على هالرسالة.

0: رسالة ندى الشمالي. يسعد صباحك يا ندى، أنا دايما معاكم وسعيدة دايما بوجودك يا ندى، تحياتي لإلك. معنا اتصال. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك أخوي عيسى، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله في الدنيا ماشيين
0: الحمد لله دائما وابدا.
1: انا قبل فتره انا حكيت معك موضوع البلديه انه الخطوط المجاري، وحين هي المجلس مسك زمام الامور زي ما بيحكوها، في مجال انهم يعملون خط مجاري للبيوت تبعاتنا. احنا عندنا خط وشابكين بس الدور الطابق الاول مش مشبوكه.
0: طيب اخوي عيسى بس
1: نعم.
0: بعد الحلقة، بعد الحلقة إذا في مجال نحكي أنا وياك، لأنه بصراحة في تواصل ما بيني وبين المجلس البلدي في بيت لحم. امبارح لسه كنت بحكي في نفس الموضوع، كنت بحكي معهم في موضوع عمال وسائقي الخدمات المشترك لإمتى بدهاي، فأكيد كمان شكوتك وقضيتك إن شاء الله بوصلها. ياريت بعد نهاية البرنامج تتواصل معي، خلينا توضح الأمور وأتواصل معاهم وأوضح لهم إن شاء الله خير. يعني أنا بصراحة شايف بوادر كتير إيجابية من هالمجلس الجديد بصراحة.
1: أنت عارفة قضيتنا أيام المرحوم حنان ناصر، وأنا أطلب منه
0: لو إنها على أيام أبو جهل كمان.
1: لا حياة تمثلها، كل ما نحكي معهم فيش ميزانية
0: خلاص توكل على الله. أنا حاسة في بوادر خير، يعني أنا يعني بارح بحكي معاهم، يعني في عندهم خطط بدهم يبلشوا فيها، في شغل رح يكون موجود في الميدان، رح الناس تكون سعيدة، وإن شاء الله نشوف نتائج إيجابية كمان وكمان.
1: يعني بعد البرنامج يحكي هذا الرقم
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: ماشي. شكرا شكرا ويسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، شكرا جزيلا، تحياتي. وين وصلنا؟ في نروح لندى الشمالي. صباح الخير. كمان خليني أنهي جميع الرسائل. صالح بعرف تأخرت، أم محمد من جبل المكبر، وأم علاء كمان يسعد صباحك. خليني أقرأ، أم محمد من جبل المكبر يسعد صباحك، كل يوم جديد وكل يوم حلو معك يا سارة، يسعد صباحك، شكرا جزيلا. كمان أم علاء، صباح الورد، مع هالجو حامي بارد عاصف مغبر، كل اللي بدك إياه روسنا ندوره، بعين الله شو بدنا نعمل. تحياتي لكم جميعا. أم علاء، أم محمد. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع النشرة الإخبارية وزميل أنس القاضي.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطناً من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم والاعتداء على ممتلكاتهم. وأضافت محافظة القدس في بيان لها أن الاحتلال أغلق الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، فيما أغلق طرقا فرعية بالسواتر الترابية ووزع منشورات يهدد فيها المواطنين بالمزيد من الإجراءات والانتهاكات في إطار سياسة العقاب الجماعي المتواصلة ضد البلدة. في سياق متصل، قررت وزارة التربية والتعليم العالي في ضوء استمرار اقتحام الاحتلال لبلدة حزمة تعطيل الدوام المدرسي وتأجيل الامتحانات ليوم غد حفاظا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن يوسف إبراهيم أبو سرحان 43 عاما من بلدة العبدية شرق بيت لحم، كما اعتقلت مواطنين اثنين من محافظة نابلس. وفي قطاع غزة، استشهد الصياد محمد شملخ بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل في بحر شمال قطاع غزة على ما أفادت مصادر صحفية. هذا وأصيب مواطنون في قصف منزل بمدينة غزة فجر اليوم، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار باستهداف عدة مناطق في القطاع. وكان شهيد ارتقى في ساعة متأخرة من ليلة

0: 400 واحد وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله جنوب لبنان. وكان جيش الاحتلال أعلن الليلة الماضية مقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك جنوب لبنان. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مقاتلا من حزب الله فتح النار على الضابط الإسرائيلي في منطقة القوزح جنوب لبنان وقتله على الفور وانسحب من المكان في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. أعلن أسطول الصمود العالمي أن جميع السفن المشاركة في الأسطول تعرضت للاعتراض من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، وصفا ما جرى بأنه عملية اختطاف غير قانونية في المياه الدولية. وأعلن الأسطول دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافه من قبل إسرائيل وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. من المتوقع أن يصوت الكنيسة الإسرائيلي اليوم بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين تهدف إلى حل البرلمان في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتفاقم أزمة قانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية. وفي حال إقرار مشاريع القوانين بالقراءة التمهيدية ستنقل إلى إحدى لجان الكنيسة لمناقشتها تمهيدا لطرحها على القراءة الأولى، ما يفتح الباب أمام مسار تشريعي قد يقود إلى انتخابات مبكرة. في المقابل يواصل نتنياهو محاولاته لمنع حل الكنيسة متمسكا بإجراء الانتخابات في موعدها الأصلي نهاية أكتوبر عبر مواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لإقناعها بتأجيل خطوة إسقاط الحكومة. قتل الشاب قاسم صالح خطيب من شفا عمرو وأصيب شابان بجراح خطيرة في جرائم إطلاق نار منفصلة، فيما عثر على جثة يونس أبو غانم 50 عاما من اللد وعليها علامات عنف في منشأة مسقوفة اشتعلت فيها النيران قرب بتحتيكفا وسط اشتباه بجريمة قتل. وتسجل الجرائم ارتفاعا غير مسبوق داخل المجتمع بالداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث بلغت الحصيلة 103 قتلى في ظل استمرار تقاعس شرطة الاحتلال عن كبح الجرائم أو ملاحقة الجناة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكان الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد في بداية الحرب مع إيران كان هدفها تحريره من الإقامة الجبرية عبر قتل حراسه وإطلاق سراحه. وذكرت الصحيفة أن الضربة كانت جزءا من مخطط أمريكي وإسرائيلي يهدف إلى تغيير النظام وتنصيب نجاد في السلطة. وأضاف المسؤولون أن الخطة فشلت بعد إصابة أحمد نجاد في الهجوم، وأشاروا إلى أن مكان وجوده لا يزال غير معروف. ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات الإيرانية وجهت لأحمد نجاد تهما بالتعاون مع الغرب والتجسس لصالح إسرائيل، وأوضحت أنه لا تزال كيفية تجنيده مجهولة. في السياق نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر بجيش الاحتلال تفاجؤهم من تصريحات الرئيس الأمريكي أنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران. وشككت مصادر أمنية إسرائيلية في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة للقتال. وجدد ترامب حديثه عن تأجيل شن هجمات على إيران كانت مقررة أمس، قائلا إنه أرجأها قبل ساعة واحدة من انطلاقها استجابة لطلب عدد من قادة الخليج.
1: آمل أن نضطر إلى خوض الحرب، لكن قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم، لست متأكدا بعد، وسوف نعرف ذلك قريبا جدا.
0: هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن العديد من كبار القادة الخليجيين بمن فيهم بعض الذين وردت أسماؤهم مباشرة في تصريحات ترامب أبلغوا معاونيهم أنهم لم يكونوا على علم بخطة استئناف الهجمات، ونفوا بشدة أنهم طلبوا من الرئيس الأمريكي تأجيل استئناف الحرب. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه يمكن استئناف العملية العسكرية في إيران، لكن الرئيس لا يريد ذلك.
2: قمنا بتقويض قدرات إيران العسكرية ولن ندعها تحصل على سلاح نووي. نخوض المفاوضات مع إيران بنية حسنة، ويجب أن يدرك الإيرانيون ذلك ونحرز تقدما. أوضحنا لهم خطوطنا الحمراء، وإذا فشلت المفاوضات فإننا لدينا خيار آخر وسنضطر للعملية العسكرية. وهناك الكثير من الأمور المعقدة بشأن المحادثات مع إيران بسبب الانقسام والخلافات

0: بين القادة هناك.
1: أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، اليوم يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا أينما تواجدوا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أهلاً بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة نسلط فيها الضوء على واقع قطاع النقل والمواصلات في محافظة بيت لحم وما يرافقه من قضايا وتحديات تمس السائقين والمواطنين بشكل مباشر في ظل الحاجة المستمرة إلى تنظيم الحركة المرورية وتعزيز الالتزام بالقوانين والتعليمات الناظمة للعمل في هذا القطاع الحيوي. وفي الآونة الأخيرة برزت العديد من الملاحظات والشكاوي المتعلقة بالتزام بعض السائقين بخطوط السير المعتمدة والأسعار المحددة، إلى جانب تساؤلات حول آليات الرقابة والمتابعة الميدانية التي تنفذها الجهات المختصة في المحافظة. كما وردت شكاوي من بعض سائقي مركبات السرفيس والطلبات حول وجود تعديات على خطوط العمل وما يرافق ذلك من إشكاليات تؤثر على تنظيم القطاع. من جهة أخرى وصلت شكاوي تتعلق بمنع بعض المركبات العمومية من الاصطفاف وتحميل الطلبة أمام جامعة الأهلية، خاصة بعد تنفيذ مخالفات وسحب عدد من المركبات من المنطقة. كل هذه القضايا وغيرها نطرحها اليوم للنقاش مع ضيفنا السيد نضال سعد مدير عام النقل في بيت لحم للحديث عن واقع النقل وخطوط الرقابة وآليات تنظيم العمل المروري. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا سيد نضال.
1: صباح الخير لك سارة وللإخوة والأخوات المستمعين الأفاضل.
0: أهلا بك، سعيدة بوجودك معنا. بداية
1: ولكن للتوضيح والتصحيح، نعم، مدير النقل العام وليس مدير عام النقل. طبعا هو في الخير إن شاء الله بنصير مدير عام النقل
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: مدير النقل العام.
0: مدير النقل العام. شكرا. بداية سيد نضال، كيف تقيم واقع قطاع النقل والمواصلات في محافظة بيت لحم؟ أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات في المحافظة، تفضل.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء، قطاع النقل في بيت لحم وفي كافة المحافظات طبعا بالمثل هو قطاع حيوي وحساس ويخدم شريحة كبيرة طبعا من أبناء المجتمع الفلسطيني، بل يخدم الجميع، يعني جميعنا تحتاج قطاع النقل ويستخدم وسائل النقل العام. وبالتالي هذا يضع مسؤولية كبيرة على جميع الجهات العاملة في هذا القطاع، وبالتحديد وبالأخص بدرجة أكبر على عملنا إحنا كوزارة نقل ومواصلات. أما بخصوص أبرز التحديات أخت سارة، طبعا التحدي الأبرز حاليا هو يتمثل بالواقع الاقتصادي الصعب والركود الاقتصادي طبعا على الجميع. احنا ما بنحدد يعني مش على قطاع النقل العام، ولكن طبعا الظروف الاقتصادية انعكس تأثيرها على قطاع النقل، فهذا يعني أظهر مشاكل عديدة وكبيرة. وبعض المشاكل الأخرى مثل الازدحام المروري، التعديات على خطوط السير، وبعض الأحيان يعني ممكن عند بعض السائقين فقدان الالتزام، ثقافة الالتزام بالقانون.
0: يعني لو سمحت لي في هذا السؤال، ما مدى التزام السائقين بالقوانين والتعليمات الناظمة لعمل قطاع النقل؟ هناك شكاوي تتعلق بعدم التزام بعض السائقين بخطوط السير والأسعار المحددة، كيف تتابعون هذه القضايا وما الإجراءات المتبعة بحق المخالفين؟
1: بداية طبعا أحب أنوه بخصوص سؤالك أختي الكريمة. بالنسبة للمخالفين إحنا سائقين شريحة كبيرة شريحة نعتز ونفتخر فيهم، في يعني عدد من السائقين ملتزمين بالقانون، ونحن يعني نحن في وزارة النقل والمواصلات بنتمن التزامهم، ولكن هذا وضع قائم صحي فإحنا ما بنحكي عنه لأنه الوضع الطبيعي. فحديثنا دائما بيكون على الجانب السلبي لأنه يجب تصحيحه على المخالفات. طبعا بالمقابل هذه المخالفات فردية احنا بدنا نعتبرها متعلقة بالتعدي على خطوط السير وعدم الالتزام بالتسعيرة والتعليمات الناظمة للعمل. احنا في وزارة النقل والمواصلات بنتابع هاي القضايا من خلال مقابل ميدانية بالتعاون مع الاخوة في الشرطة والجهات المختصة.
0: نعم.
1: وعند ورود اي شكاوي طبعا للتنويه احنا في عنا وحدة شكاوي خاصة في خدمة الجميع على مدار 24 ساعة على الرقم المجاني 150. بإمكان أي مواطن متضرر أو ما تم تقديم الخدمة له بشكل قانوني كما يجب التوجه لهذا الرقم في أي وقت، يتقدم شكوته. طبعا احنا موجودين لخدمة الجميع وبتم متابعة أي شكوى وبتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبعا بالتدرج حسب القانون وفقا للأصول المعمول بها بالتأكيد. وأنا في هذا الجانب بخصوص المخالفات طبعا بنأكد هنا أن الهدف من الإجراءات والعقوبات هو تنظيم القطاع وحماية السائق الملتزم وضمان تقديم خدمة أفضل وتطوير قطاع النقل، وليس الإضرار بأي شخص سواء سائق أو شركة.
0: نعم، يعني هناك خطط لدى مديرية النقل والمواصلات بالتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة الحركة المرورية وتنظيم قطاع النقل في المحافظة، أبرز هذه الخطط؟
1: طبعا يعني وزارة النقل والمواصلات في هذا الجانب تعمله باستمرار وبشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات الاختصاص على تعزيز الرقابة الميدانية وتنظيم قطاع النقل خاصة في المناطق اللي تشهد ازدحام وشكاوى متكررة.
0: نعم.
1: ويتم تنفيذ طبعا جولات تفتيش ومتابعة ميدانية لضبط كل التعديات والمخالفات بواسطة الإخوة في دوريات السلامة على الطرق التابعة لوزارة المواصلات، واللي أنا بحس برضو أوجه لهم كل التحية. الإخوان يعني وخاصة في هذه الفترة كثير يعني تعبوا واشتغلوا، وأنا بقدم لهم كل التحية.
0: نعم، اسمح لي سيد نضال نأخذ هالمداخلة. ألو، صباح الخير.
2: يسعد صباحك.
0: صباح النور. أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك.
0: صباحك. مش عارفة وين المشكلة بالصوت. صالح، يبدو المشكلة عند المتصل.
2: يسعد صباحك.
0: صباح النور، أهلا ومرحبا، تفضل.
2: بالبداية أنا بصبح على الجميع، على الإخوان المستمعين، بشكر راديو بيت لحم 2000 لهي الإضافة. بعرف عن نفسي.
0: تفضل.
2: أنا الأخ خالد الدير، سائق تاكسي، أمثل الإخوة شفرية السفريات الخاصة. بحيي أخوي نضال سعد مدير عام النقل العام في محافظة بيت لحم، أخونا وحبيبنا وصديقنا. أنا تم انتدابي للحديث عن موضوع شائكة السفريات الخاصة بالنسبة لموقف الجامعة الأهلية.
0: نعم.
2: الجامعة الأهلية هي عبارة عن يعني مجمع طلابي، الكل بخدمه، والطلاب أبنائنا، وإحنا بنتمنى أنه يتم التعامل مع هاي الشريحة بكل سهولة وتسهيل خدمتها من خلال جميع التكاسي. موضوع الجامعة الأهلية،
0: الجامعة الأهلية اللي قريبة من مركز الشرطة اللي تحت.
2: نعم صحيح.
0: نعم.
2: موضوع الجامعة الأهلية هو موضوع قديم جديد، موضوع قديم بالخدمة العامة من جميع الأطراف من جميع الشفرية. لأول مرة إحنا نستغرب إنه كيف انه بيتم استثناء السفريات الخاصه من خدمه هاي المرافق الطلابيه. وطبعا الجامعه الاهليه انت بتحكي عن منطقتين، الجامعه الاساس الجامعه القديمه والجامعه الجديده الجامعه الطبيه.
0: نعم.
2: فالاستغراب عند الاخوان، انا مش من الشفريه اللي بصفوا غادي كثير، بس الحديد بشكل عام يعني
0: منع سيارات الطلبات تنقل الطلاب، يعني
2: منع سيارات السفريات الخاصه. هلا في طلاب بيطلعوا طلبات، يعني مثلا انه بيطلعوا طلبات او بيكونوا جايين طلاب للجامعه الاهليه من القدس او من المحافظات الاخرى، مش شرط يكونوا من بيت لحم. فاحنا لما بنيجي بنحمل الطلاب بنوديهم على الجامعه الاهليه، اول شيء بنسهل وصول الطالب باسرع وقت ممكن للجامعه، على اساس انه هذا الطالب لازم يوصل لمحاضرته. في طلاب بدهم يطلعوا طلبات من الجامعه الاهليه سواء الطبيه او الجامعه اللي فوق، بدهم يروحوا على اماكن خاصه لهم، على بيوتهم، على
0: يعني تم منعك، يعني خلينا نحكي انت شوفير تاكسي وصلت لعند الجامعه لحتى تاخذ طلبك، تم منعك من مين؟
2: أنا بحكي عن نفسي، أنا منع بحكي بشكل عام، إنه إحنا في نضال هذا الموضوع في ظل الضائقة المالية اللي بنعاني منها. محافظة بيت لحم هي محافظة منكوبة، اعتمادها الاقتصادي بالأساس على السياحة وعلى العامل الفلسطيني اللي بيشتغل في الداخل. هاي اليوم المصادر كلها مجففة، هي محافظتنا يعني عايشة على حالها. تمام. بعدين احنا يعني اعتزازنا كبير في وزارة النقل لتعاونهم في شغلات كثير مع الشفرية، وزي ما تفضل اخونا نضال فعلا يعني في تعاون ايجابي، وحتى النقابة الموجودة حاليا، يعني انا كنت بحديث مبارح بالامس مع اخونا ابو شادي حميدة اللي هو رئيس نقابة النقل. للأسف الشديد يعني السفريات الخاصة ما في عندهم جسم نقابي يمثلهم، أنا يعني بالتمثيل عنهم لحالة آنية بالحديث على الراديو، ولكن أنا ما عندي تمثيل رسمي بقدر ما أنه أنا بدي أتحدث عن تعبير الحالة. تمام. لأن في مشكلة اللي هي أخت سارة اللي في السفريات الخاصة، الأخ نضال يعني بصفته المهنية ومطلع على وضع المكاتب، هاي المكاتب في يعني منتسب لها عدة منتسب لها تكاسي كثير. تمام. هاي المكاتب بتتحصل على مبالغ مالية شهرية وسنوية بقيمة معينة، للأسف الشديد ما بتقدم خدمات لهذول السائقين، قلة نوادر المكاتب اللي بتقدم خدمة. تمام. فالشوفير بلاقي نفسه أمام مأساة في ظل
0: أمام عبء كبير
2: وضع الاقتصادي متردي. والجامعة الأهلية بالأساس لما ما كان في أزمة اقتصادية ما قبل 7 أكتوبر نحكي، تمام، كانوا أصلا يعني السفريات الخاصة كانت هي تشتغل بالتعويض عن موضوع قضية إيصال الطلاب على اعتبار أنه منقول سيرفيس.
0: طيب.
2: بعدين
0: أخوي خلينا نسمع تعليق السيدة نضال. سيدة نضال، يعني استمعت لأخونا شكوته في هذا الموضوع، ما حقيقة هذه الإجراءات؟
1: أولا صباح الخير لأخونا الكريم سائق السفريات، وبأكد أنا زي ما حكيت في الأول إحنا بنعتز وبنفتخر بجميع السائقين وبنعتبر أن الغالبية من الملتزمين.
0: نعم.
1: ولكن في الفترة الأخيرة وللأسف يعني إحنا توجه لنا العديد بشكاوي، من ضمنها شكاوي من سائقين تحديد، من ضمنها شكاوي من النقابة، نقابة النقل العام اللي ممثلة عن السائقين، من طلاب تعرضوا للأسف للاستغلال. أنا بحكي عن حالات فردية طبعا.
0: نعم. نعم.
1: السائقين طبعا جزء من المجتمع، هم أخوتنا، هم جيراننا، يعني هم جزء أصيل من منظومة النقل والمواصلات، لا غنى عنه، لا غنى عنه بالتأكيد. وإحنا أي إشكالية بتطفو على السطح بنحاول قدر الإمكان نعالجها بالطرق يعني القريبة. أي نعم القانون أحيانا يعني في مقولات تحكي القانون ينفذ بالقوة، يطبق بالقوة، ولكن إحنا هون في ظل هاي الظروف حاولنا وقدر الإمكان إن نتعامل على مبدأ الاحترام، وهو فعلا هو قائم. يعني من سنوات إحنا بنشتغل مع بعضنا، احنا مع قطاعات النقل ونقابات النقل بناء على علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، عارفين شو الهموم شو المشاكل، عارفينها، بنحط ايدنا على الوجع بنحل المشاكل. ولكن انا عندي هان بعض او عدد من طائفي السفريات ضربوا بعرض الحائط، ولم يحترموا قرارات الوزارة ولا بأي شكل من الأشكال. يا أخوان أجيبهم أقول لهم ما بصير، يعني
0: بإيش ما التزموا سيد نضال للتوضيح؟
1: على السفريات عشان أن أكون واضح.
0: نعم.
1: السفريات تكس السفريات يتم العمل يعني بيشتغل من خلال المكتبة.
0: نعم.
1: ممنوع يشتغل على نظام السرفيس. نظام السرفيس هو نظام النقل الجماعي، يعني المواصلات، طالب الجامعة بطبع 3.5 4 ركاب، هذا نقل جماعي بيعمل نقل وبيمشي. هذا الشغل ممنوع السفريات شروط رخصته ممنوع يشتغل. أنا لما بدي أجعك بالقانون
0: صحيح
1: وأطبق القانون بحجم ممنوع نقل سرفيس، ولكن إحنا حاولنا يعني نعطيه متنفس في ظل هاي الظروف الصعبة. ولكن هذا المتنفس اللي احنا يعني شوي انسانيتنا طغت على مهنيتنا في العمل للأسف، يعني ما لقينا بالمقابل احترام لهذا الشيء من البعض. فبالتالي اضطرينا وآسفين لاتخاذ الإجراءات وعمل طلعات ميدانية بواسطة الإخوة في دوريات السلامة وبالتنسيق مع شرطة المرور لضبط هذه الحالة. أنا بعرف أن الجميع متذمر وخاصة من السفريات الخاصة، أنا بحب أحكي لهم هم جزء أصيل من هذه المنظومة، وإحنا نقف على نفس المسافة من شوفير السفريس وشوفير السفريات الخاصة. ولكن إذا بدنا نيجي نطبق القانون كل واحد بيأخذ حصه. إن اعتداء السفريات الخاصة أضر بمنظومة النقل كثير، يعني أضر صراحة أضر واضح هذا الكلام. يعني السفريات الخاصة، في كثير من السفريات الخاصة اللي بيشتغلوا عن جامعة الأهلية وعلى خط دياجة كمان، هم تركين مكاتبهم في القرى، تركين مكاتب تركين فراغ وراهم، ونحن وإحنا في وزارة المواصلات نحارب الفراغ ولا نقبل بالفراغ. هم تركين فراغ وراهم، يعني القرى احنا بحكي على الريف الغربي حسان بكتير، الريف الشرقي طبوع، احنا عملنا وخصنا الكاتب في هذه المناطق علشان في ناس في سكان بدها خدمة، مش تترك بلدك ورا ظهرك اللي هي حاجة لخدمتك وتخليها لا قطاع ممنوع يشتغل بهذا الشغل اللي هو الليبرالي.
0: نعم نعم، يعني هاي المشكلة، هاي المشكلة يوميا بنسمعها، تعديات من الطلبات على السرفيس ومن السرفيس على الطلبات. كيف تنظرون إلى هذه المشكلة سيد نضال؟
1: هذه المشكلة أول شيء أنا بحب أطمن إخوتنا في السفريات الخاصة، زي ما حكيت هم طبعا إخوتنا مولاد بلدنا دائما. احنا طبعا رغم انهم هم مخالفين للقانون في اعتدائهم على خطوط السرفيس، ولكن احنا بنقدر تذمرهم، بنقدر انزعاجهم، خاصة يعني لما تكون الاجراءات بتمس مصدر رزق الانسان، بتكون يعني بتحر وتكون مؤثرة.
0: نعم، خليني بس أتشكر أخونا خالد اللي كان معانا. شكرا شكرا جزيلا لك، بتمنى تكون الإجابة وصلتك. تفضل.
1: نعم. أنا بس أحكي لخالد بدي أوجه له كلمة، معلش.
0: تفضل تفضل
1: أخي خالد، بخصوص التنسيق والترتيب إحنا مستعدين في وزارة النقل والمواصلات
2: باحترام
1: لإلك نساعدكم ونرعى اتفاق ما بينكم يكون وفق القانون وفق النظام، ما يضر بمصلحة أي حدا. طبعا الإمكانيات محدودة، الضغط الاقتصادي على الجميع، بدنا نكون منطقيين واقعيين. تفضلوا تحاوروا مع بعضكم، إحنا في وزارة المواصلات على أهم الاستعداد إن نكون موجودين معكم ونرعى أي اتفاق أو أي خطة أنتم تتوصلوا إلها. إذا كانت وفق القانون وتتماشى مع القانون والنظام فإحنا بنوقع وبنعتمد وبالنسبة مع جميع الشركاء ومع جميع جهات الاقتصاد.
0: نعم، شكرا.
2: يعني دقيقة واحدة من وقتك وقت. احنا موضوع الأهلية سيدي بننسقه ومنيجي وبنقعد وبنرتب الأمور إن شاء الله، وإن شاء الله الكل بكون راضي. هاي بلد إحنا بدنا نخدمها جميعا، هدول ناس أولاد بلد بدهم يعيشوا بدهم يعتاشوا من هاي المهنة، تمام. وفي الآخر إن شاء الله هاي يعني العوائق اللي إحنا بنمر فيها والمصائب المشاكل الاقتصادية إن شاء الله بتكون يعني أزمة عابرة، وبرجع الكل بيشتغل وبترجع الأمور أحسن من أول. النقطة في نقطتين مهمات بالنسبة للتجاوزات اللي بيقوموا فيها بعض السفريات الخاصة. أنا يعني ما بنكر هذا الحكي، وأنا شوفير سيرفيس وشوفير سفريات خاصة، تمام. السيرفيس فيه عنده تجاوزات يا أخ نضال، يعني كل احترام لدوريات السلامة على الطرق اللي بيكونوا متواجدين في نقاط كثيرة. لو بتواجدوا مثلا في النقاط اللي هي بيكون فيها نوع من ضبط مخالفات السيرفيس، راح تسقط كثير سيرفيس في مناطق مخالفة لخطوط، وأنا بعيني شفته، تمام. طالعين على الخليل وطالعين على قرى الريف الغربي وعلى مناطق كثيرة، كل واحد بيسعى لرزقته، ولا واحد بيضيع، واحد بيأشر له في الشارع وراح يقول له لا استنى السيارة اللي بعدي، تمام. موضوع الأهلية، موضوع الأهلية هو موضوع بتحكي عن مجمع طلابي، أنا بتوقع من رؤيتي الشخصية هو خارج إطار خط السيرفيس اللي بخص الدهيشة الدوحة، تمام. لأنه كان معروف أنه هذا الخط أو هاي المجاميع الطلابية أو هاي الجامعات ما لهاش علاقة في خط السيرفيس، بدليل أنه السيرفيس كان في الزمالات كله إذا بدك أطلعك فوق على الجامعة بدك تعطيني فركية. اليوم صفة في ظل الأزمة الاقتصادية وفيش ركاب على الشوارع، صاروا بدهم يروحوا على الجامعة الأهلية ويحتلوا هذا الموقع ويطردوا السفريات الخاصة. بعدين بالنسبة لقصة الطلبات، أنا في مادة قانونية بتفرض علي أنه لازم الراكب واحد اللي هو يعطيني طلب واحد، ولا ممكن اثنين او ثلاثة يجتمعوا في طلب واحد. اخ نضال يعني برضو في تبريرات قانونية،
1: صحيح القانون بيفرض عليك
2: ممكن اثنين او ثلاثة يتفقوا يقولوا احنا ناخذك طلب. انا الطالب
1: ما بقدر افرض عليه شيء، السفريات يقوم على الاتفاق المسبق بينك وبين الراكب،
2: تمام. فاحنا يا سيد العزيز في قانون وفي روح القانون، وانتم كل احترام لكم الامانه جهاز الشرطة على راسنا من فوق ووزاره النقل، واحنا يعني بنبرق تحياتنا للوزير ولمدير عام النقل ولإلك وللوكيل، تمام. وبنأكد انه في تعاون ايجابي من الوزاره اتجاهنا واتجاه هاي الشريحه، وما في اي مشاكل. جهاز الشرطه كل احترام له بنفذ اوامر على الشارع، وبالعكس هذا الجهاز الاكثر جهاز بيشتغل في البلد من اجل تنظيم السير من اجل تنظيم الحاله، وكل احترام للجميع. اللي نتمنى انه احنا بدنا حل القصه بطريقه انه يكون في تجاوب من الجميع على مساواه وعدل وللكل، وما حدا يزعل من الثاني. علاقتنا احنا كسيرفيس مع بعض ممتازه، السفريات الخاصه مع السيرفيس كويسه ومليحه، وبدنا نضل مستمر ان شاء الله والكل يكون راضي والرزقة تكون ماشية بس
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا أخوي خالد. سيد نضال، يعني هاي المشكلة اليومية اللي بنسمعها من المواطنين من سائقي المركبات العمومية جميعا، ومع هيك في ظل الحملات والرقابة وإلى آخره ما زالت هذه المشكلة حاضرة يوميا. بنظرك هل القانون كافي ورادع لمنع هذه التعديات؟ سيد نضال.
1: بالتأكيد بالنسبة للمخالفات هي موجودة مش في بيت لحم فقط، وين ما كان نوجد القانون ونوجد مع العقوبات، لأنه في مخالفات، فبالتالي لن يكون هناك التزام 100% ولا بأي حال من الأحوال. لكن إحنا دائما نسعى للأفضل، نسعى أن نطور، نسعى أن نتميز بتقديم الخدمة لجماهير الشعب الفلسطيني، وإحنا مستمرين موجودين بالميدان، موجودين بمكاتبنا لتقديم أفضل خدمة.
0: نعم، اسمح لي سيد نضال، يبدو في كمان مداخلة. ألو، صباح الخير.
3: بيش هذا الصوت؟
0: صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلا.
3: احمد عبيات اختي معك.
0: هلا احمد، اهلا ومرحبا.
3: احنا امبارح قعدنا مع مدير نقابه بيت لحم، وقعدنا مع ممثلي خط دهيشه،
0: نعم،
3: ابو شادي اللحام مدير النقابه،
0: نعم،
3: ابو حميده التخربط،
0: نعم، تفضل.
3: تمام، واتفقنا يعني خلال يومين، احنا كنا خلال يومين امبارح واول امبارح قعدنا ورتبنا بين انه خلاص يعني رتبنا الامور وجاهزين،
0: يعني تم الاتفاق ما بينكم.
3: تم الاتفاق بظل الظروف الصعبة اللي بنعيش فيها الفترة هاي إنه نرتبنا على آلية عمل نشتغل عليها بظل
0: مناسبة للجميع وعادلة للجميع.
3: أكيد.
0: شكرا شكرا جزيلا أخ أحمد. خليني أختم بهالسؤال سيد نضال، الرسالة التي توجهونها للمواطنين الذين قد يتعرضون لعملية استغلال، رسالتكم للسائقين بشأن الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، تفضل.
1: رسالتنا للمواطنين بالتأكيد إحنا بندعوهم للتعاون معنا في تطبيق القانون والإقلاع عن أي تجاوزات أو مخالفات، وكما ذكرت لك سابقا إنه في رقم مجاني تابع لوحدة الشكاوى في وزارة النقل والمواصلات رقم 150 رقم مجاني وعلى مدار الساعة متوفر. ورسالتنا للسائقين كمان بحكي لهم إحنا بنفهم تماما الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمروا فيها، لكن بالمقابل لابد من الالتزام بالقانون حفاظا على حقوق الجميع وتنظيم العمل بشكل عادل وآمن، واحنا باستمرار وفي كل وقت موجودين لخدمتكم كسائقين، موجودين لخدمة أي مشتكي لأي قطاع، والله يجيب اللي فيه الخير. احنا عارفين الظروف صعبة على الجميع، ربنا يهدي البال.
0: آمين يا رب. سيد نضال يبدو في مداخلة، اعتذر على المقطع، يبدو في مداخلة من مواطن تحملنا في هذا اللقاء. صباح الخير.
4: الله يسعد صباحك.
0: صباحك أهلا.
4: الله يعطيك ألف عافية.
0: زيدك عافية، تفضل.
4: أنا عندي بس محترم احترامي لكل شفرية العمومي.
0: نعم.
4: أنا مبارح طلعت الصبحيات من باب مخيمي لدوار البلوع. فأنا بالعادة بطلع بعشرة شيكل طلب، يعني مش مستاهلة كلها نص الديكة. تمام.
0: نعم.
4: هسا بتفاجأ من شوفير التاكسي، أعطيته 10 رن على المكتب وإنه بيحكي له 15، يعني برضو بس مش لهالدرجة الاستغلال. يعني أنا إذا بدي أطلع 15 وروح 15 ويومية العامل اليوم في بيت لحم 70-80 شيكل، شو بده يصفى من راتبه؟
0: شو رأيك سيد نضال؟
4: يعني كثير كثير كثير مش شوي.
1: أول شيء إحنا ما بنقبل الظلم يا أخي الكريم، فعلا هي المسافه اللي انت بتحكي عنها، يعني 10 انت طالع ترفيس، انت على نيه انك طالع ترفيس
0: ترفيس
4: مكتب طلبات.
1: طلبات.
4: وبعدين طلبات. السياره للمعلومه بعد اذنك، السياره هايبريد كهرباء. انت عليك يعني 15 كثير والله، كثير وحرام، يعني برضه بدنا نكف مع بعض.
1: صحيح صحيح صحيح. على كل حال برضو تحت الهواء بتحب برضو تتواصل معنا، وإحنا جاهزين نتعامل معها مع حديثك كشكوى رسمية ونتخذ إجراءات، أو يعني نعالج الموضوع نصوب الموضوع نتواصل مع صاحب المكتب.
0: شو رأيك أخي المواطن؟
4: والله شوفي صلى على النبي، إذا إحنا موضوعنا مع بعض في حياتنا ما بننصر.
0: وأنا بدي أحكي شغلة، إذا المواطن بضل ساكت عن عملية الاستغلال رح يضل عملية الاستغلال رح تضل ماشية كمان. نعم. إذا إحنا بدنا نحل التعديات وبدنا نحل الاستغلال وإلى آخره، بدنا المفروض يكون في عند وعي عند المواطن إنه يبلغ إنه أنا تم استغلالي في حال تم استغلاله. شكرا لك، يسعد صباحك سيد نضال. شكرا جزيلا سيد نضال سعد، شكرا جزيلا لرحابة صدرك على استقبال كل المداخلات. شكرا جزيلا، تحياتي لك. مستمعينا فاصل قصير ونعود.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147 أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: والله الحالة كلها بدها دفشة، مش بس السيارة بدها دفشة، حتى حياتنا صار بدها مش دفشة، صار بدها دفشات. صباح الخير وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. نروح لبرنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة. ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين، صحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما وأبدا الصحة للجميع. عوني، برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة وإن كان هناك توقف في مناطق معينة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله أنا الأربعاء نبدأ في منطقة بيت جالة، مستشفى الحسين، وجاير العرجة والدقاق وإسكانات أبو صباح، دخل الجراد وطلعة دعمس أيضا ضمن برنامج بيت جالة. بالنسبة لبيت لحم، مستشفى الفرنسي والسينما وشارع الجبل، الشبر القطعة ومنطقة القناطر، شارع المضخة في الدوحة، إرطاف ضمن أيضا برنامجنا لليوم. هذا بالنسبة للبرنامج. أما الثلاث مناطق الموجودة على خط الكخ الرئيسي باتجاه بيت طهور، بيت قصر المهندسين لأوينة، في بيت لحم الكبة الكرداس قديم وحديقة البلدية، وأيضا منطقة الولجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي لك ويسعد هالصباح. شكرا.
1: يسعد صباحك.
0: مستمعينا ومتابعينا، أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا بك دائما يا ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 20 أيار، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 2.91، أما سعر البيع فيسربي 2.95، الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 4.10، أما سعر البيع فيسربي 4.17، اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.38، أما سعر البيع سيسربي 3.42. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4472 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.50، وكانت هذه نشرتنا اليومية لسعر العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين، تحياتي. شكرا.
2: تحياتي، أشكرك، إلى اللقاء.
0: باي باي.

0: صباح الخير لجميع المعلمين، معلمين الورش، معلمين المدارس، معلمين الشغل. صباح الخير للمعلمين،
1: معلم
0: للشفرية، المعلمين كمان. أبو المعتز يسعد صباحك. طيب قبل ما أنهي خلينا أصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر البث المباشر. صديق هالبرنامج وسام بشير، صباح الخير. ليش ما حدا بيصبح على سائق الشاحنات؟ لا، بنصبح على الجميع الصبح. بتسمعونيش بقول قبل اللايف الساعة الأولى، ما منكون لايف في ساعة يوم جديد من الساعة 8 للساعة 9 ما منكون لايف، من 9 للعشرة منكون لايف. فالصبح قبل ما أبلش دايما بصبع على سائقي المركبات العمومية جميعا، سائقي الفردات، سائقي الباصات، سائقي الشاحنات. صباح الخير لهم جميعا. مريم صباح الخير، صديقة البرنامج. ربا يسعد صباحك يا ربا. هند صباح الخير. أبو أسامة صباح الخير.

0: مريم، مريم عبر البث المباشر. وائل اصلا مش لازم وضع القوانين لانه بهاي الظروف الصعبه ما بزبطش. حتى لو في ظروف صعبة كمان ما يكونش في قوانين، احنا بقوانين ومتعدين على بعض، كيف لو ما في قوانين؟ خليها الله. مستمعينا ومتابعين معنا اتصال. ألو، صباح الخير.
1: ونور في قلبك،
0: يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: بحكي معك موظف خط مجمع بيت لحم.
0: تفضل.
1: بالنسبة للسيرفيس، أول شيء الله يسعد صباحك أستاذ نضال، يعطيك العافية على طاعة بيت لحم.
0: سيد نضال كان معنا بالنصف الأول، تفضل.
1: أنا بحب أوجه رسالة.
0: تفضل.
1: لتعرف كيف مثل الخط عند الأهلية سوى موقف، وبتمنى أنه يعالج هذا الأمور في أسرع وقت، لأنه صار في مكس في الخط والسيارات بالنسبة للمجمع. بس بوجه رسالة هاي، وهي بالنسبة لخط المجمع في الناس، إلا يوجد أي سيارة
0: سيارات سيرفيس.
1: سيرفيس
0: وين النقص؟ وين
1: النقص؟ عند المجمع.
0: عند المجمع دائما في مشكلة، عند المجمع دائما الظهر بيكون في نقص، الصبح بيكون في سيارات، الظهر بيكون في نقص. هاي المشكلة يعني
1: هاي لو بنت أفتح الكاميرا وشوفي ولا سيارة سيرفيس كان زي
0: عند المجمع. منيح انك قلت لي عشان ما اطلعش.
1: اي عند المجمع فيش ولا سياره. كان زي الحين يكون في صفات، بدل ما يشوفهم عند المجمع الخط الاساسي لهم حولونا الحين عند الاهليه صفين، والاهليه مش خط رئيسي لنا. على كل ما يعطيك العافيه ويسعد صباحك، وحبيت اوجه هذا
0: ان شاء الله بتوصل رسالتك، ان شاء الله بتوصل
1: الجهات المعنيه تستفيد الموضوع. كان عندنا في عجز 50% من السيارات اللي بصلني، صار عندنا هي 70%، 30% من السيارات اللي بلتزمني.
0: فهمت عليك، فهمت عليك. شكرا، شكرا. ان شاء الله بتوصل ولا يهمك. شكرا اخي المواطن، تحياتي لك ويسعد هالصباح. ايوه والله حالي تعبانه،
2: حالي تعبانه،
0: حالة تعبانة، مش بس عند الشوفرية، عند الكل الحالة تعبانة، حتى عند ليلى.

الله يفرجها هالحالة التعبانة على الجميع يا رب، ويجيب اللي فيه الخير ويفرجها على الجميع. جميع الموظفين يترقبون صرف رواتب قبل العيد. من المتوقع أن يتم صرف نسبة 50% من الراتب يوم الأحد المقبل، هاي من التوقعات الموجودة. أيضا سيكون هناك بيانا توضيحيا من وزارة المالية حول صرف دفعة من الراتب قبل العيد.

والله ما مش ملبسينهم غير الديون والقروض غير هيك مش ملبسينهم. الله يهديك يا ليلى. مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد.

آخر لازم ودعكم مستمعينا، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير لبشارة، تحياتي لكم جميعا، نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق. وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية. وأول أوردر

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد صياد وأصيب مواطنون الصباح اليوم في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، وأفيد باستشهاد الصياد محمد شملخ بنيران زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة. وأصيب مواطنون في قصف منزل بمدينة غزة فجر اليوم، جاء ذلك بعد سلسلة استهدافات إسرائيلية الليلة الماضية طالت مجموعة من المواطنين ومركب ومنزلا في وسط قطاع غزة ومواصي خان يونس. وكان شهيد ارتقى فجرا، وأصيب آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة في حي الرمال وسط مدينة غزة. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب مدينة رام الله. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة، وأغلقت الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، فيما أغلق

0: الدراسي وتأجيل الامتحانات ليوم غد حفاظا على سلامة الطلاب والهيئة التدريسية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة رام الله، بينهم 4 أطفال من قرية الطيرة جنوب غرب مدينة رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف إبراهيم أبو سرحان 43 عاما من بلدة العبدية شرق بيت لحم، فيما جرى اعتقال مواطنين 2 من محافظة نابلس. قالت منظمة البيدر الحقوقية إن قرار وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الجيش المتطرف بيتسلائيل سموتريتش إخلاء تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس يمثل إعلان حرب ضد الشعب الفلسطيني وخطوة جديدة في سياق مشروع الضم والتقطيع لأوصال الضفة الغربية. وأوضحت المنظمة أن تصريحات سموتريتش تعد من أكثر المواقف الإسرائيلية تطرفا ووضوحا في أهداف فيها السياسية، مشيرة إلى أنها لا تندرج فقط في إطار ردود الفعل على الضغوط الدولية، بل تعكس استراتيجية ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال اليمينية تهدف لتقويض الوجود الفلسطيني سياسيا وجغرافيا وقانونيا وتسريع سياسات الضم والتهجير في الضفة الغربية. رئيس تجمع الخان الأحمر عيد خميس متحدثا عن قرار سموتريتش:
1: يعني إزالة هذا التجمع أي قتل حلم الفلسطينيين بإقامة الدولة. لماذا؟ لأنه من القدس حتى البحر الميت لا يوجد إلا هذه القرية. إذا تم إزاحة هذه القرية سيكون هناك ربط بين المستوطنات شمال وجنوب القرية، سيكون الربط بينهم أي عمل حزام على القدس من البوابة الشرقية رقم 1، ورقم 2 حلم الحركة الصهيونية القدس الكبرى حدود البحر الميت أي قطع الضفة الغربية شمال وجنوب.
0: نقل موقع والا العبري عن مصادر عسكرية أن قائد لواء المدرعات 401 في الجيش أصيب صباح اليوم مع عدد من جنود اللواء جراء هجوم مسيرة انقضاضية أطلقها مقاتلو حزب الله صوب مبنى تحصن فيه جنود الاحتلال جنوب لبنان. وقال الموقع نقلا عن مصادر عسكرية إن حالة قائد اللواء مستقرة وهو واع، ويعمل جيش الاحتلال على إجلاء المزيد من الجرحى من المنطقة بواسطة مروحية إلى مستشفيات المنطقة. وكان جيش الاحتلال أعلن ليلة الماضية مقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك جنوب لبنان. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مقاتلا من حزب الله فتح النار على الضابط في منطقة القوزح جنوب لبنان وقتله على الفور وانسحب من المكان في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من المتوقع أن يصوت الكنيسة الإسرائيلية اليوم بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين تهدف إلى حل البرلمان في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتفاقم أزمة قانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية. ويواصل نتنياهو محاولاته لمنع حل الكنيسة متمسكا بإجراء الانتخابات في موعدها الأصلي نهاية أكتوبر عبر مواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لإقناعها بتأجيل خطوة إسقاط الحكومة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكان إقامة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد بداية الحرب مع إيران كان هدفها تحريره من الإقامة الجبرية عبر قتل حراسه وإطلاق سراحه. وذكرت الصحيفة أن الضربة كانت جزءا من مخطط أمريكي وإسرائيلي يهدف إلى تغيير النظام وتنصيب نجاد في السلطة. وأضاف المسؤولون أن الخطة فشلت بعد إصابة أحمد نجاد في الهجوم، وأشاروا إلى أن مكان وجوده لا يزال غير معروف. في السياق نقلت صحيفة هارتس العبرية عن مصادر بجيش الاحتلال تفاجؤهم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس بأنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران. وشككت مصادر أمنية إسرائيلية في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة للقتال. وجدد ترامب حديثه عن تأجيل شن هجمات على إيران كانت مقررة أمس قائلا إنه أرجأها قبل ساعة واحدة فقط من انطلاقها استجابة لطلب عدد من قادة دول الخليج.
2: آمل أن نضطر إلى خوض الحرب، لكن قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم، لست متأكدا بعد، وسوف نعرف ذلك قريبا جدا.
0: هذا وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن العديد من كبار القادة الخليجيين بمن فيهم بعض الذين وردت أسماؤهم مباشرة في تصريحات دونالد ترامب أبلغوا معاونيهم أنهم لم يكونوا على علم بخطة استئناف الهجمات على إيران.

0: ونفوا بشدة أنهم طلبوا من ترامب تأجيل استئناف الحرب. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: النشرة 11 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد صياد صباح اليوم بنيران زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة، كما أصيب مواطنون في قصف استهدف منزلا بمدينة غزة فجر اليوم في إطار استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان شهيد ارتقى في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وأصيب آخرون بقصف مركبة في حي الرمال وسط مدينة غزة. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، كما هدمت جرافات الاحتلال مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب مدينة رام الله. وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 مواطنا من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة وأغلقت مداخلها ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، ووزعت منشورات تهدد فيها المواطنين بالمزيد من الإجراءات والانتهاكات. كما قررت وزارة التربية والتعليم في ضوء استمرار اقتحام الاحتلال لبلدة حزمة تعطيل الدوام المدرسي وتأجيل الامتحانات ليوم غد حفاظا على سلامة الطلاب والهيئة التدريسية. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة رام الله، بينهم 4 أطفال من قرية الطيرة جنوب غرب رام الله، فيما جرى اعتقال مواطن من بلدة العبدية شرق بيت لحم. قالت منظمة البيدر الحقوقية إن قرار وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الجيش المتطرف بيتسيلا إيل سموتريتش إخلاء تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس يمثل إعلان حرب ضد الشعب الفلسطيني وخطوة جديدة في سياق مشروع الضم وتقطيع أوصال الضفة الغربية. وحذرت البيدر من أن استمرار هذا النهج دون رد فعال قد يؤدي إلى تسارع الضم وتهجير التجمعات الفلسطينية وتصفية حل الدولتين وفرض واقع فصل عنصري دائم. رئيس تجمع الخان الأحمر عيد خميس متحدثا:
2: يعني إزالة هذا التجمع أي قتل حلم الفلسطينيين بإقامة الدولة. لماذا؟ لأنه من القدس حتى البحر الميت لا يوجد إلا هذه القرية. إذا تم إزاحة هذه القرية سيكون هناك ربط بين المستوطنات شمال وجنوب القرية، سيكون الربط بينهم أي عمل حزام على القدس من البوابة الشرقية رقم 1، ورقم 2 حلم الحركة الصهيونية القدس الكبرى حدودها البحر الميت أي قطع الضفة الغربية شمال وجنوب.
1: أفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وكان جيش الاحتلال أعلن الليلة الماضية مقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك جنوب لبنان. من المتوقع أن يصوت الكنيسة

0: الفصل نهاية أكتوبر عبر مواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لإقناعها بتأجيل خطوة إسقاط الحكومة. قال الحرس الثوري الإيراني إن العدو الأمريكي الصهيوني لم يتعلم درسا من خسائره الكبيرة والاستراتيجية وعاد مجددا إلى لغة التهديد. وأضاف الحرس الثوري في بيان أنه لم يستخدم كامل إمكانياته، وإذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية ستتجاوز حدود المنطقة وستصل ضربات إيران الساحقة إلى أماكن لا يمكن تخيلها بحسب بيان الحرس الثوري. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكان إقامة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد بداية الحرب مع إيران كان هدفها تحريره من الإقامة الجبرية عبر قتل حراسه وإطلاق سراحه. وذكرت الصحيفة أن الضربة كانت جزءا من مخطط أمريكي إسرائيلي يهدف إلى تغيير النظام وتنصيب نجاد في السلطة. وأضاف المسؤولون أن الخطة فشلت بعد إصابة أحمد نجاد في الهجوم، وأشاروا إلى أن مكان وجوده لا يزال غير معروف. في السياق نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي تفاجؤهم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران. وشككت المصادر الأمنية الإسرائيلية في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة للقتال. ختاما بحالة الطقس المتوقعة، يكون الجو هذا النهار غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 براكسات وأتلفت أعلافا وأصابت عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشايدة شرق بيت لحم. وأفاد رئيس المجلس القروي في الرشايدة بكر رشايدة أن قوات الاحتلال هدمت 3 براكسات لتربية الأغنام في منطقة البرية، وأضاف أن قوات الاحتلال أقدمت عقب عملية الهدم على إشعال النيران في أماكن المبيت التي احترقت بالكامل، إضافة إلى إتلاف كميات كبيرة من الأعلاف وإصابة عدد من رؤوس الأغنام بحروق. كما شرعت جرافات الاحتلال بهدم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوى بالأغوار الشمالية. وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت مصنعا للإسمنت صباح اليوم في قرية خربثة بني حارث غرب مدينة رام الله. في سياق آخر، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة، وأغلقت جرافات الاحتلال المداخل المؤدية إلى القرية ووزعت منشورات تهدد فيها المواطنين بالمزيد من الإجراءات والانتهاكات بحقهم. وقررت وزارة التربية والتعليم العالي في ضوء استمرار اقتحام الاحتلال لحزمة تعطيل الدوام المدرسي وتأجيل الامتحانات ليوم غد حفاظا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية. واعتقلت قوات الاحتلال كذلك 5 مواطنين من محافظة رام الله، بينهم 4 أطفال من قرية الطيرة جنوب غرب المدينة. استشهد صياد محمد شملخ بنيران زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة صباح اليوم. وكان عدد من المواطنين أصيبوا في قصف منزل بمدينة غزة في ساعات الفجر، وارتقى شهيد وأصيب آخرون في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد استهداف مركبة في حي الرمال وسط مدينة غزة. قالت منظمة البيدر

0: رد فعال قد يؤدي إلى تسارع الضم الفعلي وتهجير التجمعات الفلسطينية وتصفية حل الدولتين وفرض واقع فصل عنصري دائم. في هذا السياق قال رئيس تجمع الخان الأحمر عيد خميس إنه في حال نفذ قرار إخلاء الخان الأحمر فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة على الأهالي.
1: يعني إزالة هذا التجمع أي قتل حلم الفلسطينيين بإقامة الدولة. لماذا؟ لأنه من القدس حتى البحر الميت لا يوجد إلا هذه القرية. إذا تم إزاحة هذه القرية سيكون هناك ربط بين المستوطنات شمال وجنوب القرية، سيكون الربط بينهم أي عمل حزام على القدس من البوابة الشرقية رقم واحد، ورقم اثنين حلم الحركة الصهيونية القدس الكبرى حدود البحر الميت أي قطع الضفة الغربية شمال وجنوب.
0: أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وكان جيش الاحتلال أعلن الليلة الماضية مقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك جنوب لبنان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا ووصف بأنه حاسم. في هذا السياق قال الحرس الثوري الإيراني إنه لم يستخدم كامل إمكانياته، وإذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية ستتجاوز حدود المنطقة وستصل ضربات إيران الساحقة إلى أماكن لا يمكن تخيلها حسب ما جاء في بيان للحرس. وأكد أن العدو الأمريكي الصهيوني لم يتعلم درسا من خسائره الكبيرة والاستراتيجية وعاد مجددا إلى لغة التهديد بحسب بيان الحرس الثوري. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. صوت الكنيسة الإسرائيلي ظهر اليوم بأغلبية 110 أصوات ودون معارضين على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية لحل نفسه وتوجه إلى انتخابات مبكرة. وفي هذا الإطار كان بنيامين نتنياهو يواصل محاولاته لمنع حل الكنيسة متمسكا بإجراء الانتخابات في موعدها الأصلي نهاية أكتوبر القادم عبر مواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لإقناعها بتأجيل خطوة إسقاط الحكومة. وبعد إقرار مشروع القانون بالقراءة التمهيدية سينقل إلى إحدى لجان الكنيسة لمناقشته تمهيدا لطرحه على القراءة الأولى، ما يفتح الباب أمام مسار تشريعي قد يقود إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 بركسات وأتلفت أعلافا وأصابت عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشايدة شرق بيت لحم. وكانت جرافات الاحتلال هدمت منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، كما هدمت مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب مدينة رام الله، واعتقلت 20 مواطنا من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة في حملة اعتقالات واسعة تخللها إغلاق الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها وإغلاق طرق فرعية بالسواتر الترابية، فيما وزع جنود الاحتلال منشورات يهدد فيها المواطنين بالمزيد من الإجراءات والانتهاكات بحقهم. وقررت وزارة التربية والتعليم العالي في ضوء اقتحام البلدة تعطيل الدوام المدرسي وتأجيل الامتحانات ليوم غد حفاظا على سلامة الطلاب والهيئة التدريسية. استشهد صياد صباح اليوم بنيران زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة، كما أصيب مواطنون في قصف استهدف منزلا بمدينة غزة فجر اليوم، وكان مواطن ارتقى وأصيب آخرون باستهداف مركبة في حي الرمال وسط مدينة غزة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مع استمرار جيش الاحتلال في انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر العام الماضي والذي أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء هذه الخروقات إلى نحو 800 شهيد وأكثر من 2000 من المصابين. قالت منظمة البيدر الحقوقية إن قرار وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الجيش المتطرف بيتسلائيل سموتريتش إخلاء تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة يمثل إعلان حرب ضد الشعب الفلسطيني وخطوة جديدة في سياق مشروع الضم وتقطيع أوصال الضفة الغربية. وحذرت من أن استمرار هذا النهج دون رد فعال قد يؤدي إلى تسارع الضم الفعلي وتهجير التجمعات الفلسطينية وتصفية حل الدولتين وفرض واقع فصل عنصري دائم، رئيس تجمع الخان الأحمر عيد خميس متحدثا.
1: يعني إزالة هذا التجمع أي قتل حلم الفلسطينيين بإقامة الدولة. لماذا؟ لأنه من القدس حتى البحر الميت لا يوجد إلا هذه القرية. إذا تم إزاحة هذه القرية سيكون هناك ربط بين المستوطنات شمال وجنوب القرية، سيكون الربط بينهم أي عمل حزام على القدس من البوابة الشرقية رقم واحد، ورقم اثنين حلم الحركة الصهيونية القدس الكبرى حدود البحر الميت أي قطع الضفة الغربية شمال وجنوب.
0: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. وكان جيش الاحتلال أعلن الليلة الماضية مقتل ضابط برتبة رائد خلال المعارك جنوب لبنان. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس

0: وأضاف بيان الحرس أن إيران لم تستخدم كامل إمكانياتها، وإذا تكرر العدوان عليها فإن الحرب الإقليمية ستتجاوز حدود المنطقة، وستصل الضربات الساحقة الإيرانية إلى أماكن لا يمكن تخيلها، حسب ما جاء في بيان الحرس الثوري. ختاما بحالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق هذا النهار. غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. صدق الكنيسة الإسرائيلية اليوم بالقراءة التمهيدية وبالأغلبية وبلا معارضة على مشروع قرار بحله. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الكنيسة صدق بأغلبية 110 أصوات ودون معارضين على مشروع قانون حله بالقراءة التمهيدية. ويأتي هذا التصديق في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو وتفاقم أزمة قانون إعفاء الحاردين من الخدمة العسكرية. وغاب عن جلسة الهيئة العامة للكنيسة والتصويت نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيسة أريه درعي. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجريا اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم الليلة الماضية. في ذات السياق ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى طهران للقاء مسؤولين هناك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن العدو الأمريكي الصهيوني لم يتعلم درسا من خسائره الكبيرة والاستراتيجية وعاد مجددا إلى لغة التهديد بحسب بيان للحرس. وأضاف الحرس الثوري أنه لم يستخدم كامل إمكانياته، وإذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية ستتجاوز حدود المنطقة وستصل الضربات الإيرانية الساحقة إلى أماكن لا يمكن تخيلها كما جاء في البيان. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 بركسات وأتلفت أعلافا وأصابت عددا من رؤوس الأغنام في قرية الرشيدة شرق بيت لحم. في هذا الإطار أيضا هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية. كما هدمت جرافات الاحتلال مصنعا للإسمنت في قرية خربثة بني حارث غرب مدينة رام الله. اختطفت قوة خاصة إسرائيلية اليوم الشاب ضياء سبيتان من بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس أثناء عمله في مخيم بلاطة. كما اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية الشاب محمود عبد الله أبو شقرة بعد مداهمة منزله في بلدة دير الغصون شمال طول كرم. استشهد صياد محمد شملخ بنيران زوارق حربية إسرائيلية قبالة ساحل مدينة غزة. وفي ذات السياق أصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلا بمدينة غزة فجر اليوم. وكان مواطن ارتقى في ساعة متأخرة من ليلة أمس وأصيب آخرون بقصف مركبة في حي الرمال وسط مدينة غزة. وبلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في القطاع أكتوبر الماضي ما يزيد عن 800 شهيد. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

حمض العمر راهن وأوى ما أصعب فراق ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي أقبل على مين الدكتور يا طارش ومر وشرب التعب كتير جسد حمض العمر راهن وأوى ما أصعب نواهم وأمر جودي عليهم عيوني.

طير سلم على احباب قلبي جناطي جناطي جناطير يا ويلي راجب الحمرا جناطي.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: لحن 2000 الأولى في البيت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم وأهلا وسهلا فيكم جميعا. حديث البلد على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القصروى التجارية الصناعية عالم من التسالي.

أهلا وسهلا فيكم جميعا من خلال البث المباشر على فيسبوك موجودين. فوتوا واتركوا تعليقات، إن شاء الله تكونوا كلياتكم بخير بهاي الأيام الفضيلة. تحياتنا لإلكم، وربنا يتقبل صيامكم وصلاتكم، وإن شاء الله بيجي عيد الأضحى وأنتم بأفضل حال دائما. اليوم الأربعاء 20 من شهر 5 للعام 2026.

طيب بالنسبة لحركة التنقل إلى محافظات الجنوب، حاليا حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، دوار تقوع سالك، النشاش أيضا سالك، بني نعيم سالك، ترقومي المصانع سالكة، بالنسبة لزيف أيضا سالكة، فرش الهوى سالكة، كرمة سالكة، مراح رباح أيضا سالكة، والمنشية سالكة، والفحص سالكة. أما رأس الجارة فهي مغلقة بالاتجاهين، وكذلك بوابة النبي يونس مغلقة، سعير أيضا مغلقة بالاتجاهين، الفوار مغلقة، دورة مغلقة، العروب العجوري مغلقة.

متابعينا الكرام، آخر التطورات في موضوع الأسطول اللي كان من المفترض أنه يوصل لقطاع غزة. انتشرت فيديوهات اليوم تحدثت عن هذا الموضوع، وكان أيضا مشهد مؤلم إلى حد كبير ومثير بنفس الوقت. وصل أيضا اليوم وزير الأمن القومي إلى ميناء أسدود، ظهر في مشهد أيضا وهو يهين نشطاء أسطول الحرية بعد تقييدهم بالأصفاد وإجبارهم على الانبطاح أرضا كأنهم قتلة، كأنهم مجرمين. يعني مشهد مثير ومقلق بنفس الوقت. طبعا إلى جانب صورة النشطاء، صرح بن جفير وقال مرفق فيديو وصور ثابتة للاستخدام المجاني من جولة قام بها الوزير بن جفير برفقة جنود مصلحة السجون وقوات الشرطة وجيش الاحتلال في ميناء أسدود لاعتقال نشطاء الأسطول. في لقطات من موقع الحادث أيضا تفاخر الوزير بن جفير وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي مواجها النشطاء المكبلين الذين كانت وجوههم متجهة نحو الأرض، وقال انتهى المعسكر، كل من يعادي دولة إسرائيل سيجد دولة حازمة، شعب إسرائيل حي. وصرخ أحد النشطاء في وجهه بنفس الوقت وقال حرروا فلسطين، فقام الجنود بتقييده بالأصفاد إلى الأرض. إذن فيديو انتشر لبن كبير وهو يهين نشطاء أسطول الحرية أسطول غزة خلال اعتقالهم في ميناء أسدود.

اليوم من غزة أيضا تم الإعلان عن استشهاد صياد فلسطيني بنيران بحرية الاحتلال قبالة شواطئ مدينة غزة. وقال زكريا بكر منسق لجان الصيادين إن صياد محمد شملخ استشهد خلال عمله ببحر مدينة غزة، ونقل الصياد إلى مجمع الشفاء الطبي. إسرائيل تمنع الصيادين من الاصطياد ببحر غزة وتطلق النار عليهم في محاولات للدخول للبحر، حتى لو كانت فقط لمئات الأمتار، يعني مساحة قصيرة جدا، لكن لا تسمح لأي قارب أن يدخل إلى مياه البحر ليصطادوا، ليأكلوا، ليعتاشوا من خيرات البحر، وتطلق النار على كل من يحاول الاقتراب.

ما زلنا نتحدث عن غزة وأهالي غزة، وهذه المرة عن زوجات عالقات في غزة. حرب بلا أزواج وأطفال، بلا آباء منذ إغلاق المعابر مع بداية حرب أكتوبر بال23. حياة مئات الزوجات العالقات في قطاع غزة إلى رحلة يومية من الخوف، من الحرمان، بعدما وجدنا أنفسهن وحيدات في مواجهة الحرب وبعيدا عن أزواجهن العالقين خارج القطاع بين القصف والنزوح والمجاعة. بتحاول هؤلاء النساء حماية أطفالهم من الانهيار، بينما يكبر الصغار على مكالمات فقط الهاتف، خلال الاتصال، من خلال الفيديو كول مثلا، أو من خلال صور الآباء الغائبين من خلال الرسائل. في دير البلح مثلا بتعيش أم محمد خطاب مع أطفالها، عندها 6، منذ أن علقت الحرب بينها وبين زوجها الذي يعمل في الكويت. يعني من وقت الحرب خلص ما كان بيقدر زوجها أو هي تطلع أو هو يدخل لقطاع غزة. وتقول: أنا شايلة مسؤولية 6 أطفال لحالي، الحرب كلها، وأنا الأم والأب وكل شيء. يعني تخيلوا لما ما يكون أب موجود وعندها 6 أطفال بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى اهتمام، بحاجة إلى غذاء. يعني ما بيقدر يوصل لهاي العائلة أي شيء إلا إذا كانت الأم بتحاول بمشقة إنه تعيش أطفالها. لم يكن الخوف وحده يعني هو اللي بيضايقهم أو مزعجهم، شعور العجز أمام احتياجات الأطفال خلال شهور المجاعة والحصار هو يعني شعور عظيم جدا. أصعب لحظة لما كانت تشوف أولادها جوعانين وهي مش قادرة أنه توفر لهم أي شيء، رغم محاولاتها أنها تظل متماسكة قوية، إلى أنه أحيانا بتحس حالها انكسرت، أنه في كثير من التفاصيل داخلها مش ممكن أنه تقدر يعني تظلها متماسكة. في الحرب كل واحد صار يحاول ينقذ حاله، فعائلته أولى طبعا، أهله، أولاده في البداية، ومن ثم من يقدر على مساعدة الآخرين يساعد، لكن دائما الأولويات للعائلة، لأبنائه، كل واحد بده يحاول ينقذ حاله وبحاجة إلى دعم يعني مادي، دعم نفسي، دعم معنوي. وهذا الإشي لما بتكون الزوجة لوحدها مع عائلتها مع أطفالها بدون الزوج بيكون كثير صعب عليها. وعندها لما يكون عندها أطفال صغار كهذه السيدة، عندها طفلة عمرها 6 شهور، 6 شهور فقط، يعني تخيلوا 2 سنين، 3 سنين، 6 شهور، يعني 3 سنين وست شهور، يعني كيف بدها تعرف الوالد إلا من خلال شاشة الهاتف فقط، بتشوفه من خلال الموبايل وبتعرف إنه بابا موجود داخل الموبايل، ما لمسته، ما حسته، ما شمته، ما حكت معه، ما حملها، ما حضنها. يعني تخيلوا هاي الحياة أو هاي العيشة بين الأطفال وبين الأبهات. وبتقول الأم أي فيديو إله بتضل تتفرج عليه هاي الطفلة، وإنها يعني بتحاول دائما تحفظ ملامحه من خلال هذا الموبايل. طبعا الحمد لله أنه لسه في عنا موبايلات، أحيانا كانت تنقطع في قطاع غزة ويقعد فترة طويلة بدون اتصالات، بدون كهرباء، بدون يعني رصيد يقدروا يستقبلوا، بدون انترنت. فكمان هذا الوضع لما بيغيب بيغيب كل إشي عن الدنيا، بحسوا حالهم كأنهم موجودين بالحياة لوحدهم.

بقاء المعابر مغلقة تستمر مأساة العائلات الفلسطينية المتشتتة بين غزة وبين الدول في الخارج، حيث تتحمل الأمهات وحدهم أعباء الحرب والحياة، والأطفال يكبرون بعيدا عن الآباء على أصوات القصف وشاشات الهواتف بدلا من دفء العائلة. سنوات من الغياب، سنوات من الخوف والانتظار الثقيل تختصرها هذه السيدة وغيرها من السيدات، يعني عائلات يمكن بالآلاف في قطاع غزة بيعانوا نفس المعاناة، زوجات بلا أزواج والله يكون بعونهم، وبتنتهي هاي المعاناة أو الرحلة القاسية اللي عم بيعيشوا فيها لهذا اليوم.

طيب، في تعليق على إهانة النشطاء اللي كانوا موجودين بقافلة كسر الحصار، رئيسة وزراء إيطاليا بتقول إنه هاي المعاملة غير مقبولة أبداً. إيطاليا ستستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بتفسيرات رسمية لما حدث، وتتوقع اعتذار بشأن معاملة نشطاء الأسطول بهذا الشكل، مقبلي الأيدي والأرجل على الأرض، ويعني ذل وإهانة، رغم أنهم غير مسلحين، رغم أنهم يعني جايين لحالات إنسانية، كسر حصار فقط مش أكثر من ذلك. وهذا غير مقبول، وهذه المعاملة غير مقبولة، وسيتم استدعاء السفير الإسرائيلي ويطالبون بالاعتذار.

طيب، محليا نقيب الأطباء يقول إنه تفاجأنا بدعوة الحكومة لوقف الاحتجاجات دون مناقشة اقتراحنا لتحديد سقف الرواتب ب5000 شيكل. في ظل الأزمة المالية الحالية لا يمكن تحقيق مطالب أو مطلب راتب كامل مقابل دوام كامل. الحكومة تتحمل مسؤولية إدارة الأزمة وهي حتى اللحظة لا تديرها كما يجب، ووزارة المالية لم تتعامل بإنصاف ومساواة في صرف الرواتب بين الموظفين. الخدمات الطبية تقدم بالحد الأدنى في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والأسرة والكوادر، رغم أن المرضى بحاجة لمستوى أفضل. إجراءات النقابة مستمرة حتى تحقيق المطالب، يعني هذا آخر ما قاله نقيب الأطباء، يعني في استمرارية لموضوع الإضراب في ظل الأزمة اللي عم بتعيشها نقابة الأطباء مع الحكومة بالفترة الحالية.

0: بالهدف وين الراتب
1: فيش فيش
0: وين الراتب
1: فيش فيش
0: وين الراتب
2: فيش. طيب اليوم بلدية الخليل تحدثت عن عوائد مخالفات عددات الدفع المسبق، هدول العدادات اللي بيكونوا على الطريق لما بدك تصف سيارتك بتحط شكل أو شكلين يعني حسب المدة الزمنية يعني اللي بدك توقفها. المهم هذه العوائد من المخالفات لعدادات الدفع المسبق سيتم تحويلها من بلدية الخليل إلى دعم الأيتام والأعمال الخيرية. وأكد المهندس يوسف الجعبري رئيس البلدية الحالي الجديد أنه الهدف الأساسي من تفعيل نظام العدادات ومواقف السيارات مش هو يعني بما معناه جباية المال، لا، هو تنظيم الشوارع وتسهيل الحركة المرورية وخدمة المواطنين، وليس فقط كما قلت تحقيق عائد مادي أو جباية على حساب المواطن. وأشار إلى أنه توجيه هذه الأموال للأعمال الخيرية بيعكس البعد الإنساني والمسؤولية المجتمعية التي تنتهجها البلدية تجاه أبناء المدينة. وفي كل مؤسسة على فكرة يعني من المفترض أنه يكون في حس بالمسؤولية المجتمعية، بعد إنساني، يكون في قسم لرعاية أو دعم المحتاجين، مثلا أيتام أو أعمال خيرية أو إلى آخره. فهذا جيد جدا، وهي فكرة وخطوة الله يعطيهم العافية عليها، وإن شاء الله يعني دائما يكون في عنا أهداف نبيلة.

0: طيب خلينا نروح لفاصل من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.
3: الساعة 3:30 بتوقيت القدس برعاية المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية.
4: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
5: أنت مكيف؟
4: أنا مكيف. وأنت؟
5: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
4: يا أبو الشباب أنت يا معلم أنت مكيف؟
6: لا.
4: طيب مركب مكيف؟
5: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
7: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
8: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599 30 222 8.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: وأول أرض

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

مطعم وشاورما أبو سمرة، شاورما صح ومختلفة كلياً بالطعم والنكهة، بدنا نقلبها واللي بده يصير يصير. زورونا بالخليل ما بين مفرق بير المحجر وبوابة جامعة الخليل مقابل مفروشات مرمرة. مطعم وشاورما أبو سمرة بإدارة سمير فنون.

0: حاليا في الأسواق مياه إيفرست. إيفرست، الصحة والخيار الأفضل.
1: كاريزما.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
3: البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: حسن الاختيار.
3: حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني. حسن الاختيار

أنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لإلكم. مساء الخير من جديد، يعطيكم العافية جميعا متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم بحديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية والبنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار.

طيب اليوم كان في تقرير يتحدث عن الطلاق في الضفة الغربية، ووضح هذا التقرير ارتفاع على نسبة الطلاق إلى الزواج، يعني نسبة الطلاق ارتفعت هذه المرة عن نسب الزواج بالضفة الغربية من 18.8% بال 2018 إلى 23.6%، يعني تقريبا من 19% إلى 24% بسبب انخفاض عدد عقود الزواج. تركزت أعلى معدلات الطلاق لدى الإناث ضمن الفئتين العمريتين، يعني من 20 ل 24 عم بتطلقوا، ومن 25 ل 29 كمان عم بتطلقوا، يعني هدول أعلى نسب طلاق ضمن هدول الفئتين من الإناث طبعا اللي بطلبوا الطلاق، وهي الفئتين هن أكثر من نصف حالات الطلاق المسجلة. لدى الذكور أيضا ظلت الفئة العمرية يعني 25 ل 29 سنة هي الأعلى في معدلات الطلاق، مع ارتفاع ملحوظ في الطلاق ضمن الفئة العمرية 30 ل 34 سنة. يعني الأعمار هم من 20 ل 29، خلينا نقول عند الإناث وعند الذكور بهاي الفترة العشر سنوات من 20 ل 29 بيكون أعلى معدلات طلاق، سواء عند الإناث اللي بطلبوا الطلاق أو عند الذكور اللي بطلبوا الطلاق. ما بين 20 ل 29 إناث، من 25 ل 29 ذكور، لأنه أصلاً قليل عدد الذكور اللي بتزوجوا قبل 25 سنة، لكن كتير عدد الإناث اللي بتزوجوا بعمر 20 سنة حتى 29 سنة. بهاي المرحلة العمرية يمكن ما بيكون لسه في استعداد للزواج، ما بيكون في نضوج يعني كافي، وما في تحمل للمسؤولية، ويعني عند أي مشكلة أو أي غضب أو أي انزعاج صاروا عم بطلبوا الطلاق، وبالتالي ارتفعت نسبة الطلاق من 2018 لل 2024 من 19% تقريبا إلى 23%

من الأخبار العاجلة متابعينا الكرام، بحسب مصادر عبرية تتحدث عن إصابة مستوطن على الأقل جراء عملية دهس قرب منطقة عيون الحرمية شمال رام الله. إذن إصابة مستوطن على الأقل جراء عملية دهس قرب منطقة عيون الحرمية شمال رام الله.

0: كما أيضا الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه والتوجه إلى انتخابات مبكرة. طيب، على الهواء مباشرة معنا الدكتور أيمن البدارين، رئيس قسم الفقه وأصوله كلية الشريعة جامعة الخليل، الحديث عن فضل أو فضائل ذي الحجة بهذه الأيام المباركة. دكتور أيمن، مساء الخير.
1: مساء الورد، أهلا وسهلا فيك وجميع الإخوة والأخوات المستمعين عبر هذا الراديو المميز.
0: يعطيك العافية، وكل عام وأنت وعائلتك الكريمة إن شاء الله بألف خير.
1: وانت بألف خير، تقبل الله طاعتكم وطاعة أهلنا في الخليل وفي الضفة وفي فلسطين وجميع أمتنا العربية والإسلامية، ونسأل الله أنه ربنا يجدد العهد في العام القادم وقد تحرر الأسرى والمسرى
0: إن شاء الله. ولكل متابعينا الكرام سواء في الخليل أو بيت لحم أو من خلال الفيسبوك وإما كانوا داخل البلاد أو برات الحدود. دكتور، بدنا نحكي عن فضل العشر الأواخر من ذي الحجة، وإحنا يعني اليوم صايمين الحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل، وبهاي الأيام شو أفضل الأشياء الممكن نعملها لحتى الواحد يعني يستفيد ما يضيع ولا يوم بدون أي فايدة؟ تفضل.
1: الحقيقة إلي فترة بحاول أحج والظابطة معي، اتصلت مع صديق في الأردن فبيحكي لي بكلف الحج 17,000 دينار، فحكيت مع آخر قال لي 9,000 دينار، ففكرت بزيادة فوجدت إنه ربنا عز وجل سبحان الله بدل ما الواحد فينا يروح ويحج ويدفع المبالغ الضخمة إذا كان غير قادر على دفعها، فربنا عز وجل أعطاك زي الحج وأجر الحاج وإنت في بيتك وإنت في مكانك، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد هو رأس سنام الإسلام، أعلى أجر في الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كأنه ربنا جل وعلا بيعرف أنه في عدد ضخم كبير في الأمة الإسلامية 2 مليار لا يستطيع أن يحج إلا 1.5 مليون، 2 مليون يعني يعني بمعنى أنه فرصة حجك ل 2 مليار إذا بأخده بالسنة 2 مليون فقط بيطلع لك فرصة حج كل 500 سنة مرة، وربنا عز وجل حكيم وربنا عز وجل عادل، فهذا الإنسان الذي لا يستطيع الحج ربنا أعطاه 10 أيام أجرهم زي أجر من حج، ربنا جعل العمل فيهن مضاعف وجعل هذه الأيام أعظم أيام السنة على الإطلاق، ويضاعف فيها الحسنات
0: نعم.
1: أكثر من شهر رمضان.
0: طيب الدكتور، كيف بدنا نقنع الناس فعلا أنه هاي الأيامات فعلا لها فضل كبير كالحج يمكن أكثر، خلينا نقول، لأن كل واحد بتمنى أنه يحج وهذا يعني حقه، بحس أنه خلص بكمل دينه للآخر، لكن غير القادر ونقنعه بأنه هاي الأيام كمان مهمة جدا، كيف؟
1: حديث النبي عليه الصلاة والسلام، السنة التي تطبق فيها، يعني عندنا في إن إحنا بيسموه الفقهاء التكبير المطلق، هذا الأصل بدأ من أول يوم، من أول صباح، من صباح من أيام العشر، انه في الاسواق نكبر. ليش التكبير؟ زي ما الحجاج بيكبروا هناك انت بتكبر هون. الله جل وعلا مش موجود فقط في مكة، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، الله جل وعلا اقرب الينا من انفسنا. اللي بده يذبح ممنوع، لا يقص عند الحنابلة أو يكره عند الجمهور، يقص شعر ولا ظفر حتى يتشبه بالحاج. ربنا جل وعلا جعل هذه الأيام أعظم أيام السنة على الإطلاق، ففي الحديث: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر. ما قال الحاج، قال للجميع: ما من أيام أعظم عند الله، ما قالش للحاج، ولا أحب إليه من العمل، ما قالش للحاج، فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وربنا جل وعلا جعل فيها أفضل أيام العام على الإطلاق، وهو يوم عرفة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. أن ربنا عز وجل من أكثر أيام عتقه على الإطلاق اللي هو يوم عرفة، وقال عليه الصلاة والسلام أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. النحر اللي هو يوم العيد، ويوم القر هو يوم القرار أي الجلوس في منى اللي هو ثاني أيام العيد. فربنا جل وعلا جعل هذه الأيام أعظم الأيام، وربنا ذكرها في القرآن الكريم ليذكروا الله في أيام معلومات. وفي آية أخرى في أيام معدودات، كثير من أهل العلم وكثير من السلف قال هذه الأيام تبدأ من إيه؟ تبدأ من أول يوم من العشر الأول من ذي الحجة. بل كثير من أهل العلم قال إنه ربنا عز وجل عندما ذكر وليال عشر قال المقصود بالليالي العشر. كثير من أهل العلم ويروى عن السلف قال ليالي العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الحج، فقال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال جل وعلا في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات. إيش يعني معدودات؟ يعني أيام قليلة لكن أجرها عند الله
0: كبير. طيب دكتور، خلينا نحكي عن أفضل العبادات، أفضل الأقوال، أفضل الأعمال في هذه الأيام.
1: أفضل الأعمال الصوم. في روى أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حفصة قالت زوجة النبي حفصة أربع لم يكن يدعوهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر يعني العشر الأول من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداء. هذه أعظم الأيام، زائد أنك تصوم يوم عرفة القادم، لأن صوم عرفة كما جاء في الحديث يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. العمل الثالث الأضحية، النبي ضحى في هذا اليوم، كل إنسان يستطيع أن يضحي حتى يكون له الأجر العظيم. وليذكر الله في أيام معدودات وفي أيام معلومات، ذكر الله جل وعلا، أنه دائما بإيدك المسبحة أو بتسبح على أصبعك، الاستغفار، التسبيح، ذكر الله. العمل الخامس الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان كالريح المرسلة في التصدق، وهي أقل فضلا وأجرا من العشر الأول من ذي الحجة. فليحرص وليحاول أنه يكون أيام إيه؟ أيام الصدقات، أيام صلة الأرحام. صلة الأرحام في هذه الأيام هي أفضل الأعمال، لأن الله جل وعلا قال الرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم، قال فذلك لك. فصلة الأرحام اليوم، وخاصة إحنا مقبلين على العيد، والعيد في عيدية، هاي العيدية بإمكانك تنوي فيها إيه؟ صدقة لأختك، صلة رحم لأختك، لأنه صلة الرحم أمرها عجيب وأمرها عظيم عند الله جل وعلا. والنبي كان يحثنا دائما على الصدقات، وأفضل الصدقة على ذي الأقارب، على ذي الأرحام. لمنه واحد دفع زكاته لقريب لإله، فقال النبي لك أجران، يعني أجر الزكاة وأجر صلة الرحم. قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم في هذه الأيام جميل، الواحد فينا يعمل له ختمة في هذه العشر، كل يوم ثلاث أجزاء مع يوم العيد. يوم العيد من أعظم الأيام كمان، وبده قبل يوم العيد بإمكانه يزيد العدد. التوبة إلى الله جل وعلا فرصة كبيرة جدا، أنه ربنا جل وعلا خاصة عندما ذكر في الحديث الصحيح أنه أكثر يوم يعتق به من النار يوم عرفة. حضر ليوم عرفة من اليوم، كن مع الله حتى بس يجي يوم عرفة، يا ربي أنا إلي 10 أيام، إلي 9 أيام أو 8 أيام قبل عرفة، مع عرفة 9، وأنا أدعوك وأنا أقبل عليك بعبادة، فيا رب اجعلني من عتقائك، عتقاء هذا الشهر الفضيل. فالإنسان يتوسل إلى الله بالعمل الصالح فيتوب ويؤوب ويرجع إلى الله جل وعلا، فيكون هذه الأيام إن شاء الله وسيلة له أن يكون من يعتق ربنا جل وعلا رقبتهم من النار. وصلاة النوافل، إذا بتصليش نوافل الله يعينك، كل يوم ركعتين ضحى الصبح الله يعينك، كل يوم بعد العشاء بس ركعتين بعد السنة، قيام ليل فقط، قيام ليل. الصلاة في المساجد، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى، إذا مش في المسجد في البيت جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. مش معنى جماعة يعني بس في المسجد، لا، في بيتك أنت ومرتك أنت وولادك جماعة، ف فكأنما قمت نصف الليل. الفجر صحي أولادك، صلي أنت وزوجتك، أنت أولادك صلاة الفجر جماعة، فكأنما قمت الليل كله. وبختم في عمل كثير مهم جدا وهو من أعظم العبادات، ربنا جعلنا مستخلفين في الأرض. فكل عمل أنت في شغلك كشرطي في الشارع، كتاجر في تجارته، كمعلم في مدرسته، كإمام في محرابه، كدكتور في جامعته، كطبيب في عيادته، كموظف حكومي في مكانه، كمزارع في مزرعته، أي إنسان فينا ينوي بعمل وجه الله، يتقن عمله حتى يكون لبنة صالحة في بناء الأمة، كل عمل بيعمله سيكون عبادة، لأن العبادة لا تقتصر على صلاة وصوم وزكاة وحج وأضحية وصدقة ودعاء، لا، العبادة كل ما أريد به وجه الله يكون عبادة. بإمكانك أنت في كل عمل في أيام الصالحة تجدد فيها نيتك لله جل وعلا، لمني أجلس على سفرتي آكل، بأكل بنية أني أقوي جسدي على طاعة الله، بس أنام بدري، بحرص أنام بدري عشان يا ربي بدي أنا أستيقظ لصلاة الفجر جماعة في وقته، بيكون نومك إن شاء الله في عبادة. فنحرص أن نطبق قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أن تكون حياتي كلها لله جل وعلا. فكل عمل يراد به وجه الله فهو عبادة، حتى لو كان عملا دنيويا. فالفن إنك تحول العادة إلى عبادة، وتحول حياتك العادية الطبيعية أدنى وأقل الأعمال فيها تحولها إلى عبادة، إذا أنت قصدت بها وجه الله تعالى.
0: أو الأقوال الممكن إحنا نرددها كمان في هذه الأيام،
1: يعني أفضل دعاء عرفة، أفضل ما قال النبيون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. موضوع التكبير، تكبيرات، يا ريت لو تكبيرات العيد، يعني كان بعض الناس الله يجزيهم الخير سنة طيبة، يا ريت لو واحد يعملها في مكبر صوت على سيارة ويلفلف في هالحواري والشوارع في كل
0: أو المحلة
1: محافظة، نعم. الخليل نسمع تكبيرات العيد
0: في الأسواق
1: وتهلل، نعم. التكبير من أعظم العبادات، التهليل والتكبير والاستغفار كلها من وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمتدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أكثر شيء اليوم لبيك اللهم لبيك، يا ريت حتى عندكم بالإذاعة يا ريت كل شوية تسمعوها للناس، التكبيرات التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، التلبية والتكبير، الله أكبر الله أكبر، تكبيرات العيد. جميل إنه أنتوا تسنوا سنة طيبة كراديو مرح على الناس كلها، إنه إيه تطبق هذه التكبيرات في الأسواق في الشوارع في البوز. كان سيدنا عمر بن الخطاب فاروق الأمة، سيدنا عبد الله بن عمر إذا بدأت العشر الأول من ذي الحجة تكبيرات مطلقة في الأسواق، غير التكبيرات المقيدة اللي بتبدأ من من من ليلة العيد ويوم العيد وأربعة أيام العيد حتى غروب شمس رابع أيام العيد اللي بتكون بعد الصلوات المكتوبة، وإنما التكبير المطلق بيكون في البيوت في الحواري في المساجد في الجامعات في كل مكان، نكبر تكبيرات العيد ونهلل الله جل وعلا.
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية، وربنا يتقبل منك ومنا ومن الجميع إن شاء الله صالح الأعمال. دكتور أيمن البدرين، رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة جامعة الخليل، شكرا جزيلا لوجودك معنا.

اليوم الشرطة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وحطت خطة شاملة ورح يتم من خلال يعني الفترة القادمة الحديث عنها أكثر، نشر قرابة 900 عنصر بمختلف المحافظات حتى يتم توفير بيئة آمنة مستقرة للمواطنين خلال هذه الأيام الفضيلة وأيام حتى العيد. فبدنا إن شاء الله هيك تمرق هاي الأيام على خير وسلامة، وكل عام والجميع بألف خير. لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة حديث البلد، كنا معكم على الهواء مباشرة بالتعاون مع القصر والتجارية الصناعية عالم من التسالي والبنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. تحياتنا لكم جميعا، شكرا وإلى اللقاء.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم: تصعيد متواصل على الجبهة اللبنانية، ووزارة الصحة تعلن عن مقتل 19 شخصا جراء غارات إسرائيلية أمس رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. القوات الإسرائيلية تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة حزمة شرق مدينة القدس، وعائلة فلسطينية تشكو من اعتداءات المستوطنين.
2: كل يوم مشاكل، رع الزيتون، المي 13 يوم سكروا أعداد المي عندنا.
1: قرار المطبخ العالمي تقليص الوجبات الغذائية في قطاع غزة يثير مخاوف سكان القطاع.
3: كنا كل يوم نقف طابور عشان نستنى تكية المطبخ العالمي. اليوم احنا لحتى الآن هيدا العصر ما أكلناش ولا لقمة.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. بدايتنا من لبنان، حيث يتواصل التصعيد على الجبهة اللبنانية مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي خلف قتلى وجرحى ودمارا واسعا في مناطق عدة جنوبية البلاد رغم سريان وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 19 شخصا جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان. وأفادت الوزارة في بيان بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير قانون في قضاء سور أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 10 أشخاص بينهم 3 أطفال و3 نساء، إضافة إلى 3 آخرين من بينهم طفلة. كما أعلنت الوزارة مقتل 9 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 29 آخرين في غارات استهدفت بلدات في قضائي النبطية وصور أمس الثلاثاء. على جانب آخر، أكد حزب الله خوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في عدد من المحاور الحدودية. للوقوف على آخر المستجدات معنا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. مرحبا بك ميساء، ماذا لدينا من تطورات حتى الساعة؟
4: مساء الخير. بالفعل تستمر كل هذه الغارات على جنوب لبنان، وقبل قليل من الآن كان هناك غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق عام البرج الشمالي في قضاء سور، مما أدى إلى سقوط قتيل. وكان هناك أيضا غارة على بلدة الدوير أسفرت عن 5 قتلى وإصابة 2 آخرين بجروح، وأيضا كان هناك غارة على بلدة الدوير مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل. أيضا تعرض عدد كبير من البلدات جنوب لبنان بقصف مدفعي، ومن هذه البلدات كفرة، حريز، حدافة، عيت الجبل، برعشيد، شقرة، صفد، البسطيخ، جماجمي، مجدل سلم، تونين. وكل هذا في إطار التصعيد المستمر. وأيضا كان هناك غارة على بلدة الغندورية في قضاء جبال، وأيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية منطقة العاصي أي بين بلدتي كفرة وصديقين، ومما أدى إلى وقوع إصابتين. وأصدرت قبل قليل وزارة الصحة بيانا أفادت فيه أن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى اليوم 3073 قتيلا و 9362 جريحا. ربما سأتكلم أيضا عن عمليات حزب الله، لأن هناك استمرار للعمليات لحزب الله، وتم استهداف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة سريان بقذائف المدفعية. وأيضا من بين العمليات استهداف دبابة برجافة عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبي بمحلقة انقضابية، وتم تحقيق إصابة وفقا لبيان حزب الله. وحزب الله يقول أنه مستمر في هذه العمليات، في المقابل طبعا بطبيعة الحال الترقب سيد الموقف، هل سيتم فعلا وقف إطلاق النار؟ لأنه رغم توصل إلى وقف النار الجمعة الماضية إلا أن هذه الفروقات مستمرة من جانب الإسرائيلي وأيضا من جانب حزب الله الذي يستمر بعملياته اليومية وسط رفض المفاوضات المباشرة التي تجريها الدولة اللبنانية مع الجانب الإسرائيلي. وسأتكلم أنه من المرتقب في 29 الحالي بدء المسار الأمني للمفاوضات عبر اجتماع يعقد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، يحضره ضباط لبنانيون وفقا للمصادر اللبنانية. ويؤكد لبنان أنه هدف من هذا المسار الأمني تحقيق أهداف لبنان السيادية، وفي البداية تحرير الأرض والانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى تمهيداً لعودة النازحين وإعادة الأعمار.
1: شكراً جزيلاً لك يا صحفية مساء عبد الخالق، كانت معنا من بيروت.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة حزمة شرق مدينة القدس. وأقلت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة حزمة فجر الأربعاء ودهمت عشرات المنازل واعتقلت أكثر من 20 شخصا، كما أغلقت مداخل البلدة بالسواتر الترابية ومنعت الدخول والخروج منها. مزيد من المتابعة مع إيمان وريقات مراسلة بي بي سي في رام الله.
5: هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي مصنعا للباطون في قرية خربثة بني حارث غرب مدينة رام الله. يعود هذا المصنع إلى عائلة شماسنة الفلسطينية وفق تأكيد مصادر محلية. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن هذا المصنع قد بني في منطقة جيم ويخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة ولا يحصل على تراخيص البناء، الأمر الذي تنفيه المستويات العائلية والمحلية الفلسطينية بشكل كامل. هذا التطور يأتي بينما نفذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة حزمة شرق مدينة القدس. وبحسب ما أفادت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية فإن الجيش اقتحم البلدة فجر الأربعاء وداهم عشرات المنازل واعتقل أكثر من 20 فلسطيني، مع التحقيق الميداني مع عدد منهم في أحد المنازل التي تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي، الذي كذلك أغلق مداخل البلدة بالسواتر الترابية ومنع الدخول والخروج وسط فرض طوق عسكري على بلدة حزمة. يأتي ذلك بينما نددت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان بآخر قرار وتوقيع وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيلس موتريتش على أمر الدفع باتجاه إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة. واعتبرت الهيئة الفلسطينية ذلك تصعيدا خطيرا في سياسة التهجير القسري التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، واعتبرت كذلك بأن استهداف الخان الأحمر يأتي في سياق مشروع استيطاني استراتيجي طويل الأمد يستهدف المنطقة الشرقية من مدينة القدس ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويقضي عمليا على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وفق ما جاء في بيان الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان.
1: إيمان وريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية، حيث تعيش عائلة فلسطينية أوضاعا معيشية تصفها بالمأساوية على أثر تعرضهم لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، حيث يقع منزل العائلة على الطريق الواصل بين بلدات رام الله الشرقية ومدينة أريحة، وهو المنزل الوحيد المتبقي بعد إخلاء كل التجمعات البدوية القريبة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: تعيش عائلة أبو فزاع البدوية الفلسطينية ظروفا تصفها بالمأساوية، خاصة في ظل كثافة اعتداءات المستوطنين على منزل هذه العائلة الذي يضم عددا من العائلات لإخوة كما تتواتر الأنباء. وهذا المنزل يقع بين بلدات رام الله الشرقية ومدينة أريحة في الضفة الغربية المحتلة. ووفق ما أفادت به منظمة البيدر لحقوق الإنسان فإن تجمع أبو فزاع يتعرض منذ أكثر من 17 يوما لاعتداءات من قبل مجموعات من المستوطنين. ووفق ما أشار بيان المنظمة الحقوقية الفلسطينية، فإن مجموعات المستوطنين شاركت في تهجير تجمعي العوجة والمعرجات، مشيرة إلى أن التجمع الذي يضم نحو 25 عائلة فلسطينية بدوية بواقع حوالي 100 فلسطيني هم معظمهم من الأطفال والنساء والشبان. عيد أبو فزاع أحد أفراد العائلة يحكي:
2: إحنا ساكنين عند تجمع دار فزاع، سكنوا المستوطنين عندنا حطوا بؤرة جديدة. من أول يوم سكنوا بلشوا المشاكل، بقصوا سياج على الغنم، الزيتون يعني عجبوا عجبوا، رعوا الزيتون، المي 13 يوم سكروا عداد المي عندنا، صابرين إن شاء الله.
6: ويقول سليمان فزاع أحد أفراد العائلة إن الأطفال والنساء والشبان يعيشون حالة من الحصار، الأمر الذي ألقى بظلال على حياتهم.
7: والله إحنا مضحيين بكل شيء، ضحيين وما عندنا استعداد نتحرك، لأن هذا أرض ملكنا وعشنا فيها، ولا عندنا أي فكر، ومعنوياتنا عالية وثابتين.
6: أكدت منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية كذلك أن الأوضاع الإنسانية داخل التجمع صعبة، داعية إلى تقديم المساعدة العاجلة للسكان في مختلف الجوانب الإنسانية. كل ذلك يأتي بينما تشير كذلك أرقام الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان إلى ما قالت عنه تهجيرا لما لا يقل عن 79 تجمعا بدويا وقرية في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر عام 2023 حتى الآن، نتيجة كثافة الاعتداءات من قبل مستوطنين بدعم من الجيش الإسرائيلي بحسب ما قالته الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان.
1: يثير قرار منظمة المطبخ المركزي العالمي تقليص الوجبات الغذائية اليومية في قطاع غزة يثير مخاوف متزايدة من عودة المجاعة، خاصة مع اعتماد غالبية السكان والنازحين على المساعدات الإنسانية، حيث تشير تقديرات محلية إلى أن نحو 90% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني قرابة 1,600,000 مواطن من انعدام الأمن الغذائي. ومن شأن القرار الذي يشمل خفض عمليات الطهي إلى إغلاق عشرات المطابخ المجتمعية وإنهاء عقود ما بين 400 و500 موظف عام موظف ومقدم للطعام. وقد بررت المنظمة الخطوة بضغوط مالية رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة. بعض المواطنين من مدينة غزة تحدثوا إلينا عن مخاوفهم من تداعيات القرار.
3: احنا اليوم ما اكلنا شيء من الصبح، احنا بنستنى قاعدين هنا، في واحد قالنا بدي اجيب لكم صينيه رز، هنا بنستنى فيه يجيب لنا اياها. احنا كنا كل يوم يوم يوم الظهر نقف طابور عشان نستنى تكيه المطبخ العالمي. اليوم احنا لحتى الان هي ادن العصر ما اكلناش ولا لقمه، بنستنى الزلمه يجيب لنا، وقلنا 3 ايام على هذا الموضوع او اكثر كمان، واقفين علينا الاكل، بيجيناش لا اكل ولا خبز، لا بنفطر ولا بناكل، والخضره غاليه، كيلو البطاطا ب 17، وهذا الواحد لا معاه يشتغل ولا معاه يجيب مصاري ولا معاه يجيب اكل ولا شرب. الحياه صعبه كتير كتير كتير عندنا، اذا ضل مستمر على هيك احنا حنرجع زي المجاعه زي الاول، مش حنقدر لا نشتري اكل ولا نقدر نجيب مصاري انه نشتري اكل. يعني اليوم الواحد ما قرشين بخلصوا، بكره من وين بدنا نشتري، من وين بدنا ناكل؟
8: كنا مركين على المطبخ العالمي ناكل ونشرب ومبسوطين، هلا وقفوا المطبخ العالمي انقطع له، يعني صرنا مش عارفين ايش نسوي. طب ما فيش دخل ولا في شغل ولا في عمل، وظروفنا صعبه، لو في شغل ولا ندور على مطبخ عالمي ولا على غيره. يعني اولادنا قاعده، سولار ما فيش، غاز ما فيش، زي الناس كل حياتنا صعبه صارت، يعني صعب علينا ليش اكثر، عيب علينا اكثر من اول.
1: مواطنون من مدينة غزة. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: منظمة المطبخ العالمي غير الحكومية المعنية بتوفير الغذاء في غزة تعلن عن تقليص أنشطتها في القطاع بسبب تحديات تشغيلية، مما يؤثر على آلاف الفلسطينيين ساكن في غزة.
3: ما كلناش شيء من الصبح، قاعدين هنا، في واحد قالنا بدي اجيب لكم صينية رز، هنا بنستنى فيه يجيب لنا اياها. احنا كنا كل يوم نقف طابور عشان نستنى تكية المطبخ العالمي.
6: قصف للجيش الإسرائيلي اليوم في بلدات بقضاء النبطية جنوبية لبنان، طبقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. ووزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 19 شخصا على الأقل، 10 منهم في بلدة دير قانون، بينهم نساء وأطفال، في غارات على الجنوب أمس. شاهد عيان.
10: ما فيش ولا أي أنظار ولا أي شيء يمكن دغري أخبط خبطت.
6: الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء البلاد دون إصابات. الإمارات تقول إن 6 طائرات بدون طيار انطلقت ضدها خلال 48 ساعة كان مصدرها العراق، بما فيها واحدة تسببت في حريق في محطة للطاقة النووية. لم تعقب الحكومة العراقية بعد على بيان الإمارات، لكن العراق أكد أمس رفضه استخدام أراضيه لشن أي اعتداء على دول الجوار.
9: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
6: إيران تهدد بتوسيع نطاق الحرب ليتخطى منطقة الشرق الأوسط إن عادت واشنطن لمهاجمتها، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أنه كان على وشك استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إن لم يتم التوصل لاتفاق، وإيرانيون يشكون غلاء الأسعار.
11: هذه هي آخر علبة حليب أطفال أملكها لطفلي. ذهب زوجي وبحث في نحو 20 صيدلية ولم يتمكن من العثور على علبة حليب واحدة.
6: نواب الكنيسة الإسرائيلي صوتوا اليوم بالأغلبية بالموافقة المبدئية لصالح مشروع قانون يقضي بحل البرلمان ويمهد الطريق لانتخابات مبكرة. كنت معكم مهل جمل.
9: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
1: أما الآن فإلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
9: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم في الاستوديو زميلتي هند سليم من فريق البرنامج. مرحبا بك هند.
12: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: إلى أين ستأخذنا الجولة؟
12: من أسطول الصمود ستكون البداية، حيث انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق ما تعرض له الأسطول. ومن بين هذه المقاطع التي انتشرت على نطاق واسع فيديو للسفير المصري محمد عليوة الدبلوماسي المصري السابق في وزارة الخارجية، في فيديو سجله قبل انقطاع الاتصال به خلال مشاركته في الأسطول الذي كان متوجها إلى قطاع غزة. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
13: أنا أشارك في مهمة إنسانية مدنية سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على أهلنا في غزة.
1: كثيرون من الناشطين كانوا على متن هذه السفن التي كانت في طريقها إلى غزة، ولكن بعد توقيف سيره باتجاه غزة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو مع هذا الفيديو تحديدا كيف تفاعلوا؟
12: تمنى الكثيرون أن يكون السفير والناشط المصري بخير بعد انقطاع الاتصال به.
1: نعم، المحطة الثانية من العراق.
12: من العراق
1: ماذا هناك؟
12: انتشر فيديو لطفل عراقي يناشد المسؤولين لمنع كثرة انقطاع التيار الكهربائي أثناء الامتحانات. دعنا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
14: احنا نمتحن من الساعة 8 لحد الساعة 9 كشي كمين، بس هاي الساعة شغلونا كهرباء والله العظيم نتمنى من الحر. هل عندك فكرة ببالك تروح من الحر نكتب ودينا تعال نسعى وكنسة نرجع نكتب؟
1: يعني هو مشغول بالامتحانات أكثر من الحر، كيف تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟
12: وصف عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما يطلبه الطفل بأنه أبسط حقوقه، وتمنى آخرون أو دعا آخرون هذا الطفل لأن يجعل من هذه المعاناة حافزا لينجح في دراسته ويبدع عندما يكبر.
1: الكهرباء والأطفال، يعني الكهرباء لم تؤرخ الأطفال في العراق فقط، ولكن هناك في السودان أيضا من الأطفال من أرقه قطع الكهرباء،
12: ولكن هذه المرة هنا فرحة بعودة التيار الكهربائي إلى حي الأزهري جنوبي الخرطوم لأول مرة منذ الحرب. دعنا نستمع إلى فرحة المواطنين واحتفالهم بعودة الكهرباء.
1: لهذه الدرجة كانت فرحتهم بعودة الكهرباء. شكرا جزيلا لك هند. قال نائب رئيس الأمريكي جودي فانس إن المحادثات الجارية مع إيران تحقق تقدما جيدا، لكنه أكد أن واشنطن مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية في حال تعثر التوصل إلى اتفاق. إلى ذلك تشهد الأسواق الإيرانية ضغوطا متزايدة، وتواجه الأسر الإيرانية تحديات في الحصول على احتياجاتها اليومية، وتشير تقارير صادرة عن منظمات دولية من بينها يونيسيف ووكالات تابعة للأمم المتحدة إلى أن الاضطرابات الإقليمية تأثرت بشكل مباشر على القطاع الصحي وسلاسل توريد المنتجات الحيوية للأطفال. أحد الصيادلة من طهران تحدث إلينا عن أبعاد المشكلة.
15: با ورود به سال جدید اتفاقی که افتاده یک این که نرخ ارز مرجع شیر خشک برای واردات
16: بسبب الحرب لم يتم خلال الشهرين الماضيين تسجيل طلبات جديدة لاستيراد حليب الأطفال، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن البلاد تحتاج شهريا إلى 6 ملايين علبة من حليب الأطفال، فقد أدى ذلك إلى توقف استيراد الحليب المخصص للأطفال الخدج أو الرضع الذين يعانون من أمراض خاصة. وفي الداخل أيضا لم تكن المواد الأولية اللازمة للإنتاج متوفرة بالكمية الكافية، وهو ما تسبب في اضطراب عملية الإنتاج وندرة حليب الأطفال في الأسواق. أما ارتفاع الأسعار فمن الطبيعي أنه حدث نتيجة زيادة التكاليف المفروضة على الإنتاج مثل انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الصرف وغيرها من النفقات. وفي الوقت الحالي لا يتوفر حليب الأطفال المخصص للأطفال الذين يعانون من أمراض في معظم صيدليات البلاد، بل إن أكثر من نصف الصيدليات لا تملك أي نوع من حليب الأطفال أصلاً. وكان رئيس هيئة الغذاء والدواء قد أعلن أن هذه المشكلة ستحل خلال الأيام العشرة المقبلة، لكن بالنظر إلى الواقع الذي نراه في الصيدليات وعند المنتجين يبدو من المستبعد أن يتم حل الأزمة خلال هذه الفترة القصيرة.
1: أحد الصيادلة من طهران. في السياق ذاته استمعنا لعدد من المواطنين من طهران وخوزستان تحدثوا عن تقليص الحصص المدعومة من حليب الأطفال واختفاء بعض أنواعه من الصيدليات، معبرين عن مخاوفهم من تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة.
17: ذهبت أمس لشراء حفاضات لطفلي ووجدت الأسعار قد ارتفعت بشكل لا يصدق. أعيش في بهبهان بمحافظة خوزستان، كانت مدينتي من أرخص المدن في إيران، لكن سعر حفاضات ماي بيبي مقاس 6 ارتفع الآن بمقدار 200,000 تومان خلال أسبوع ليصل إلى 830,000 تومان.
18: ذهبت لشراء حليب الأطفال لابني. اشتريت الأسبوع الماضي علبة واحدة بالسعر المدعوم من الدولة مقابل 190,800 تومان، واليوم اشتريت علبة أخرى ب 234,000 تومان، أي أن السعر ارتفع خلال أسبوع واحد بمقدار 44,000 تومان، مع أن هذا الحليب مدعوم حكوميا وليس من السوق الحر. وفوق ذلك قامت الحكومة بتقليص حصة حليب الأطفال، فبعد أن كانت 10 علب شهريا خفضت إلى 8 علب، والآن أصبحت 4 علب فقط في الشهر. وكأن طفلا يبلغ من العمر 1.5 سنة يجب أن يفرض عليه أن يستهلك 4 علب فقط شهريا، في حين أن ابني ينهي علبة واحدة كل 2 أو 3 أيام. أما الكمية المتبقية فأضطر لشرائها بالسعر الحر، هذا إذا تمكنت أصلا من العثور عليها. لقد رفعوا أسعار حليب الأطفال وفي الوقت نفسه خفضوا حصة الأطفال.
19: هذه هي آخر علبة حليب أطفال أملكها لطفلي، وقد استخدم جزء منها بالفعل. بالأمس ذهب زوجي وبحث في نحو 20 صيدلية ولم يتمكن من العثور على علبة حليب واحدة، واليوم أيضا ذهب مجددا لكنهم لم يعطوه حتى علبة حليب. هذه آخر علبة لدي وستنتهي مساء الغد. طفلي لا يتناول الكثير من الطعام أو الأطعمة المساعدة، فهو يعتمد بشكل أساسي على الحليب الصناعي. وعندما ينفد الحليب غدا مساء ماذا سأعطي لطفلي؟ متى ستنتهي أزمة احتكار حليب الأطفال هذه؟ أيها المسؤول، أيتها المسؤولة، تحملوا مسؤولياتكم وأجيبوا على معاناتي ومعاناة الأمهات اللواتي يعشن القلق يومياً بسبب نقص حليب أطفالهن. لا ينبغي أن توجد مثل هذه الأزمة والمشكلة في بلدنا.
1: مواطنون من طهران وخوزستان في إيران. في سوريا قررت الحكومة الانتقالية تحديد سعر شراء القمح من المزارعين ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، ما أثار غضبا واسعا واحتجاجات من قبل المزارعين الذين قالوا إن التسعيرة الجديدة لا تغطي تكاليف الإنتاج، ما قد يدفعهم للامتناع عن زراعة القمح. مروى جمال تواصلت مع عدد من المزارعين وعدت تقريرا تقرأه آلاء رجائي.
20: مع بدء موسم حصاد القمح في سوريا أثار قرار حكومي جديد موجة غضب واسعة بين المزارعين بعد تحديد سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة فقط، أي ما يقارب 4 دولارات، وفق قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. مزارعان سوريان من ريف حما:
21: يعني نحن بعد ما عم ننطر سنة الذي يجي هالموسم، فبيجي هذا السعر دمر كل أحلامنا. اليوم ما بقى فينا نطالع اللي حطيناه بالأسعار هاي، يعني هن نعطوا هذا السعر ومؤسة عندك أجار الحصادي وعندك أجار النقل أقل من 300 دولار يعني الطول أقل بكتير يعني، وهل السعر مشحف بحقنا؟ دمر كل شيء، لأنه اللي حطيناه ما رح نحسن نطالعه هاي السنة نهائيا بهذا السعر. هذا القرار يعني ما راعى نهائيا التكاليف كلف المزارع على كل دنم قمح، ما كانت التسعيرة عادلة نهائيا، والأفضل يعني كان يكون في تشاور أو مجالس أو الزراعة تعمل يعني فعاليات يتم مناقشة هيك موضوع قبل اتخاذ قرار بسعر القمح، كونه هذه الزراعة تعتبر من الموضوع السيادي القمح، لحتى واحد يتفضى يعمر بيته يزبط أموره بعد نزوح جام 14 عام.
20: القرار الحكومي يأتي وسط مطالبات بإعادة النظر في التسعيرة بما يضمن تغطية تكاليف الزراعة وتشجيع الفلاحين على الاستمرار في إنتاج المحصول الاستراتيجي الأهم في البلاد. مزارع سوري من سهل غاب:
22: نطالب الدولة أنه ترفع الأسعار أكثر من هيك، لأنه الأسعار هاي ما بتساوي شيء أمام التعب والخسائر اللي خسرناها لمدة 10-12 سنة مضت من النزوح. ونحن اقترضنا من صحاب الأموال الموجودين في القرى والقرى المجاورة مشان نفلح أراضينا ونبدرها، واقترضنا من الدولة، وأسعار البدار بالدولة 550 دولار البدار، والسماد شيء 1000 دولار الطن، ما بيتناسب مع أسعار اللي تسعرت حاليا، وبدنا نعمر بيوتنا ما في، بدنا نأدي الديون المتراكمة علينا ما في.
20: في ظل هذه التسعيرة المثيرة للجدل يبقى مستقبل زراعة القمح في سوريا محل تساؤل بين واقع اقتصادي ضاغط يثقل كاهل المزارعين ومخاوف متزايدة من تراجع الإنتاج لمحصول يعد من أهم ركائز الأمن الغذائي في البلاد.
1: في أوقات الحروب والنزاعات تعد الإسعافات الأولية من المهارات الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل خطورة الإصابات قبل وصول المساعدات الطبية المتخصصة. بعض النصائح التي قد تفيد في هذا الموضوع تقدمها دعاء فريد.
23: توصي المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الأفراد في مناطق النزاعات المسلحة باتباع الإجراءات التالية لتقديم الإسعافات الأولية الأساسية في حالات الطوارئ. لإيقاف النزيف الحاد استخدم ضمادة نظيفة أو قطعة

0: الكسور، استخدم جبائر مؤقتة مثل لوح خشبي أو مجلة مطوية لتثبيت المنطقة المكسورة. ولإنعاش القلب والرئتين، إذا كان الشخص فاقداً للوعي ولا يتنفس، ابدأ بالضغطات الصدرية بوقع 100 إلى 120 ضغطة بالدقيقة إن كنت مدرباً على ذلك. وقبل كل شيء، تأكد أن المنطقة آمنة قبل تقديم المساعدة، وتأكد من الاتصال بفرق الإغاثة الطبية أو الخطوط الساخنة المخصصة إن وجدت. دمتم بخير وسلام.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. في ختام الحلقة لكم تحيات فريق العمل: في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروى جمال، الإخراج آية حسام، مهندس الصوت إيهاب أمين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: There's only one station that keeps you moving all day long.
1: راديو بيت لحم 2000. خلي السمع نضيف.
2: دايما هيك